0: يا عذراء، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: في السر الثالث من أسرار النور بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بأنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبو السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة

0: رب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: يا عطرة بعد ما ذكرناكي باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومن خص بالذكر كل المرضى السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء ونتنهد إليك
2: نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتد يسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى شرف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا لما تروحوا كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
2: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا ساري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلة طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طلت صباح في هذا اليوم الجديد مع بداية هذا الأسبوع الجديد. حلو اليوم 10/10/2020 لازم 10/10/2020 بس احنا يعني بنقول 10/10/2026 الموافق ل 28 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة. اليوم السبت ان شاء الله بيكون يوم طيب حلو منيح

الأخبار؟ شو عاملين؟ كيف صباح اليوم؟ هل هناك شيء مميز ولا صباح عادي زيه زي اللي قبله زي اللي زي اللي بعده؟ إن شاء الله بيكون في أشياء يعني هيك عملت فارق نوعا ما على أي صعيد هون ولا هناك. اليوم كمان بنتمنى أنه يمرك بخير على جميع قاطفي الزيتون وقاطفات الزيتون في أبناء يعني مختلف المحافظات، أن يمر بخير وسلام على أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي كل مكان حقيقة، والله يعطيكم ألف عافية كل اللي بيشتغلوا، كل اللي صاروا مداومين، وكل الناس اللي بتعتقد أنه دوامها اليوم بيفرق وبيكون إيجابي، اللي سرى باع واشترى أو اللي سرى في لها تكملة تانية سلبية يعني مش إيجابية، لكن احنا بدنا ناخذ ايش؟ من سرى باع واشترى، ومن ظل نايم رجع لورا. ها التاسعة واثنتي عشر دقيقة في استوديو راديو موال، في استوديو راديو القمر، في راديو بانوراما، في راديو كل الناس، في راديو نغم، في راديو بلدنا. التاسعة واثنتي عشر دقيقة من خلال شاشة التلفزيون معا أسلم على حضراتكم سيداتي وسادتي، ومن راديو الرابعة شادي الخطيب وسعد أبو سنينة. هيك انتو صح؟ بلاش أكون خربطت لأنه حاسس الضارب عندي الفيوز تبع الأسماء اليوم. تصير معك مرات انه بكون هيك الفيوز تاع الاسماء، تحس انه كيف العلبة الكهرباء تبعت الامانات هاي والسيارة والمش عارف شو، بكون في سلك نازل، هذا السلك مسؤول عن المواعيد، هذا مسؤول عن الاماكن، هذا مسؤول عن الاشخاص، هذا مسؤول عن الاكل، هذا مسؤول عن الحركات الجسم، هذا مش عارف شو. فكل مرة بكون ايش اليوم تحس تبع الأسماء، فأنت شادي وأنت سعد، تمام، يسعد صباحكم. محبتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب حتى الساعة 11 نجوب أرجاء المعمورة. هناك ترجيحات إلى أن الانتخابات التشريعية ستسجل، للأمانة المتفاجئ أنه مش عايش في البلد، هذا تفاجأ؟ لا، يعني كانت التلميحات تشري هذه والمش عارف شيء تشير إلى إمكانية حدوث هذا الأمر بكل هذا. والرئاسة تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. يلا ولا البلاش. أهلا بكم حتى الـ11، طلت صباح، يا صباح الخير.

0: لأقاطع الأغنية.
1: لحمينها لحم.

البيت الأبيض معينين متحدث جديد للبيت الأبيض تصلح لها الوجوه. شو شو اسمها؟ كمان عارف اسمها؟ لا خلاص وصلت المعلومة. أنا فكرت حالي هذا الشعب شعب طلع عارف اسمها شو كانت تشتغل شو بتسوي وقديش نمدرت.

على قصة بردانين، لا الأرصاد بتكذب هذا الكلام وبتقول الأجواء اليوم فيها حتشهد ارتفاع على درجات الحرارة، لكنها بكرة ممكن يكون في انخفاض، لكن اليوم الأجواء منيحة، شمس، روحوا على الزيتونات، لقطوا الزيتونات، لموا الزيتونات، جدوا الزيتونات، افرطوا الزيتونات، حدوا الزيتونات، أي أسهم، أي صبغة، أي شغلة تقدروا تعملوها. وخلينا كمان نوجه تحية لجميع العاملين في كل المواسم الزراعية المختلفة. تعين البلح أخي أبو هارون، الله يسعد صباحه، بكل أنتوا قلت النوم الخليل الملهوم مش على السمك والبلا، مع أنه معظم المزارع صحيح في يعني مزارع لخلايلة موجودة، بس احنا كعامة ناس يعني ما عندناش خلفية كتير عن الموضوع، نعرف انه البلح هذا شو اسمه الرطب، وفي الاصفر هذا اللي بيجيبوه كمان، وفي المجهول، ويعني هي كمان ناظر، اما شو بنعمل لهم ولا هتضل اذا بنعرف، يعني اتوقع يعني لمتابعينا عبر البث الإذاعي سلامات وصباح الخير، والتلفزيوني كمان، والمشاركين من خلال نوافذ البث الإلكتروني على منصتي الفيسبوك والتيك توك. يسعد صباحكم ونهاركم طيب وأنتم متواصلين ودائما معنا.

طالما انتخاباتنا خلصت خلينا نشوف الانتخابات الإسرائيلية. على أساس كنا يعني كثير كركنين الانتخابات الفلسطينية. 50 لأيزنكوت و 50 لنتنياهو. ارتفاع رصيد الليكود مقابل معسكر أيزنكوت. وهذا آخر استطلاع بقول لك في يعني لحتى الآن تقارب ما بين الفريقين.

إطلاق نار على خيام النازحين، وزوارق الاحتلال أيضا تطلق النار على ساحل غزة، ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في العام الأول من العام الرابع للعدوان المتواصل على أو في الأيام الأولى من العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، شهيدين من المواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع. كمان من أخبار غزة، زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه خيام النازحين. بلغ عدد إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1471 شهيد و 5189 مصاب، وإجمالي حالات الانتشال 836

الليلة كان في فاريحة حدث حيث أصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة أريحة. وقالت المصادر الطبية بأن أحد المصابين أصيب في الفخذ والآخر في القدم ونقل للمستشفى لتلقي العلاج. الاحتلال أطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين بعد اقتحام وسط المدينة ما أدى لإصابة المواطنين.

اسأل نفسك عزيزي المستمع أيها المشاهد الكريم أيها المتابع العزيز هذا الصباح سؤالا، هل أنت حر في حياتك، في قراراتك، في ذهابك، في إيابك، في تفكيرك، في استنتاجاتك؟ يمكن تفكير أنه حر، أنت تفكر زي ما بدك ولكن لا تستطيع أن تنفذ ما تريد. هذه فلسفة تقوم في الآونة الأخيرة على مبدأ أن الإنسان ليس حرا في اختيار تفاصيل حياته، حيث أن هناك الكثير من القيود المفروضة على البشر نظرا أو البعض يعني أو الكم الأكبر من الناس يلتزمون بهذه القيود اللي تترتب عليها مثلا اعتبارات لها علاقة بالقانون، لها علاقة بالدين، لها علاقة بالعرف، لها علاقة بكثير شغلات تمنع الناس أو تمنع الإنسان، تقيد الإنسان وتمنعه من أن يكون مطلق الحرية. هناك أصوات تنادي بالحرية المطلقة والتي يعتبرها البعض مفسدة مطلقة عندما يتخلص ويتخلى الإنسان عن كل ما يمكن أن يضبط تقاليد الحياة وقيم الحياة ومبادئ الحياة وكل ما يخصها. هاي تناقش في بعض الأحيان بشكل أو بآخر بقديش البني آدم يستطيع أن يترجم حريته الشخصية. هل أنت حر فيما تذهب؟ يعني لو قرر شادي اليوم، ما بقصد على القيود مثلا الأمنية أو القيود السياسية أو حتى الاقتصادية، حتى على القيود الخاصة بكل إنسان بخلفيته الاجتماعية، بخلفيته الدينية، بخلفيته القانونية، العرفية، المجتمعية، العائلية اللي موجودة بكل الدنيا. يعني كل منطقة فيها اعتباراتها اللي تمنح وتعطي، وهناك القليل من الناس خرجوا من هذا التطور، خرجوا من هذه العباءة، خرجوا حتى من كل العباءات الأخرى ويعيشون حياتهم بتفاصيلها التي يريدونها كما يعني هي، أو يعني هم حابينها بالطريقة اللي بدهم إياها وقادرين على أنهم يتخطوا شغلات كثير، ولكن مع العلم أنه هاي في لها كثير أيضا تبعات وعقبات وأشياء كثيرة بالحياة، يعني في لها ثمن، ما في إشي بيجي ببلاش. لو قررت أنت بدك مثلا يا شادي تقول أنا اليوم حر، ما بدي لا ألتزم لا تجاه أسرة ولا تجاه عيب، بدي أتبع مخي وعقلي، أوكي حر، ما بدي اليوم ديش حتى بديش أجي أداوم عندكم، بحمل حالي وأطلع مشوار ويمكن أرجع ويمكن ما أرجعش، وأروح ألف بهالدنيا وصاحب البدية وأحكي البدية وأمشي مع البدية وأعمل اللي بدية دون أي قيود ودون أي ضوابط. بالكو قديش بقدر يكمل في هذا الموضوع؟ بنفع ولا ما بنفع؟ تمام.

هذا حب هلا هيك يلا حلو. الحرية بتختلف أو بيختلف مفهوم الحرية من حدا لحدا. هناك من يعتقد بأنها التخلي عن كل القيود وكل الأعراف وكل القواعد والقيود والمبادئ وما إلى ذلك، وهناك من يرى بأنها الحرية أن لا تتخطى تلك الضوابط وأن لا تتخطى حرية الآخرين أيضا.

صباح النور وأهلا وسهلا بالجميع. يقول لك الليلة كاينين الروسي يسقطوا مسيرات أوكرانية فوق موسكو.

يقول لك لم تعد القواعد كما كانت، قواعد الأحزاب وقواعد الأفراد وقواعد العالم. هذا العالم لم يعد كما كان قبل 20 أو 40 أو على الأقل يعني على الكثير زي ما بيقولوا قبل 50 سنة. حتى إنه الأحزاب التي أسست لترفع شعارات كبيرة جدا لم تعد تلتزم بقوانينها وبمبادئها التي أعلنتها. واضرب بذلك مثالا للحزب الجمهوري الذي يتزعمه الآن دونالد ترامب كأكبر دولة وحزب لزعيم أكبر دولة بالعالم. لم يعد يلتزم هذا الحزب بمعظم أو بالكثير من مبادئه التي أطلقها وقت انطلاقه، وعليها قيس أحزاب فصائل وحركات ومذاهب ومبادئ وأنظمة وقوانين لم تعد كما كانت منذ انطلاقتها ومنذ بدايتها في الكثير من الأحيان. في مثلا بقول لك الحزب الجمهوري اليوم يحارب المهاجرين بينما بني على أكتاف المهاجرين، معظم الذي أسسوه من المهاجرين اليوم وكأنه يرفع شعار في غاية التطرف يقول كن أبيض البشرة ومسيحي أو ارحل. هذه رسالة يمينية إلى المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية أثارت سخط الكثير من الناس والمواطنين بطريقة توجيهها إلى غير البيض.

ومش كل العالم على أي حال سيداتي وسادتي يذهبون إلى البقعة المظلمة، ويبدو أن الأرض يعني حقيقة كما يجزم الكثير من الناس أنه هناك شيء أو هناك خلل قد أصاب المنظومة الدولية والعالمية لابد من إصلاحه، أو لابد من أن يعاد ترتيب هذه المنظومة البشرية العاملة الآن في كوكب الكرة الأرضية. فاصل وللحديث بقية، لم نصلح العالم ولم نصلح الكرة الأرضية. أحيانا تشخيص، هل فعلا تأكد تأجيل الانتخابات الفلسطينية؟ شو بيعني؟ ولو حدثت شو بيعني؟ حديث مع دكتور أحمد رفيق عوض بعد الفاصل، ما توجهات في ظل أنه تسريبات عن حديث نائب الرئيس حسين الشيخ عن تأجيل الانتخابات بطلب من أو للطلب من فرنسا، يعني لأنه هي الراعي الرسمي للانتخابات بتحسها. فاصل والحديث بقيه.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: راديو موال
2: افتح او غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 او زور موقعنا الالكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس. يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بلا كلام. شفناكوا
4: اخر الاخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
4: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
5: انا سارق سياره، انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

متابعات هذا البرنامج. إذا تسريبات أننا للرئيس حسين الشيخ أخبر الفرنسيين نية السلطة تأجيل الانتخابات الفلسطينية بسبب الأوضاع الحالية.

0: التغيير المفاجئ ما يثار الآن وما يتداول الآن عن التوجه نحو تأجيل الانتخابات، مش مفاجئ الموضوع بداية دكتور صح؟
1: لا لا مش مفاجئ، مسألة التأجيل كانت مطروحة تماما لأنه بكت المشاكل المعيقات كان نسميها أو المعوقات متعددة، وربما تحدثت أنا وإياك قبل مدة تقريبا عن هذا الموضوع وقلنا أنه المعوقات يعني داخلية فصائلية مقصود، وأيضا مع إسرائيل ومع أمريكا حتى، وبالتالي هناك معوقات يعني كانت فكرة تأجيل مطروحة حقيقة، لكن السؤال هو إنه هذه المعوقات كان ربما كان هناك تصور بالتغلب عليها أو تقليلها أو حتى الاستفادة منها، ولكن واضح إنه لا، هذه المعوقات كبيرة ولم يتم التغلب عليها، أو إذا بدك لم يتم توظيفها بما يكفل إجراء هذه الانتخابات.
0: ما الذي يعنيه تأجيل الانتخابات؟ هتفرق كثير دكتور محليا ودوليا؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا تفرق كثيرا حتى
0: هات نشوف.
1: يعني باختصار على مسألة الداخلية سيزيد الجدل عندنا فصائليا وفتحويا، وهذا قد يسيء قد يؤدي إلى أريد أن ألطف كلماتي جدا، هذا الجدل قد يؤدي إلى مزيد من التيارات والاجتهادات ولا أريد أن أقول الانشقاقات حقيقة، لأنه هذا يعني فشل مجتمعي، مش بس فشل سياسي وفصائلي، أيضا فشل مجتمعي، بذلك سيزيد الجدل حقيقة وسيزيد الاحتقان ويزيد أيضا وتطرح أزمة الشرعية من جديد، وعندما تطرح أزمة الشرعية لا يعود الكلام داخليا، سيعود الكلام على مستوى الدول اللي اعترفت بينا، على مستوى الإقليم، على مستوى الممول حتى، إنه بقول لك إنه أنت عندك أزمة شرعية وبالتالي معني أتعامل ولماذا أعترف بك ولماذا أدعمك وأمولك، وأكثر من ذلك المسألة الأخرى الأكثر أهمية إنه التسوية السلمية أو تجاكل السلمية التسوية السياسية قد تتأخر، لأنه بيقول لك إنه أنا بدي وجوه جديدة، بدي شرعيات جديدة، بدي مؤسسات مقبولة ومنتخبة، وهذا يؤخر على التسوية السياسية كما قلنا، وهذا أيضا يعطي إسرائيل يعني ذريعة إنه ما يتعاملش مع الفلسطيني، لأنه الفلسطيني مش ناضج ومش قادر يعمل مؤسسة منتخبة ولا قيادة منتخبة، بالتالي التراجع عن الانتخابات أو تأجيل الانتخابات هذا مضر بالصورة العامة، والمشكلة هنا أنه إسرائيل هي الأساس
0: في هذا التأجيل. أيوة. هاي النقطة بدي أسأل عنها،
1: الإسرائيلي يعني هي المسؤول عن التأجيل. طيب كيف يمكن أنه نحول هذا التأجيل إلى وصمة عار سياسية في جميع إسرائيل؟ كيف نحول هذا الأمر إلى أن يكون يعني
0: أول إشي ممكن إحنا كفلسطينيين مش مجمعين ومش متفقين ومش مقتنعين أن إسرائيل وراء الموضوع، بقول لك تلاقوا طريقة يعني.
1: أيوة هنا المشكلة، لذلك أنا أستاذ عادل بنشر سؤالك، لذلك أنا قلت أنه فشل مجتمعي، فشل مجتمعي أن إحنا مش واثقين ببعض.
0: أيوة.
1: لا الفصائل استطاعت إنها تصل لنتيجة، وكل اللي اتفقت عليه هو التأجيل على فكرة، لاحظ أنه الفصائل ما اتفقتش على إجراء الانتخابات، اتفقت على التأجيل، تعرف شو يعني التأجيل؟ معناه أنه الفصائل تتفق على التأجيل أنه كل واحد عنده شروط لم تتحقق حتى بحد الأدنى، شو يعني ذلك؟ وخلينا نحكي بصراحة يعني معنى ذلك انه احنا كفصائل والفصائل يعني كانت المجتمع مش قادر تصل للحد الادنى من الاتفاق، رغم انه احنا في اسوأ حالاتنا. اذا هذا فشل كبير، وخد اقول مش فصائلي فقط، مجتمعي، انه مجتمعنا مش قادر يضغط على فصائله ولا يقنعهم انه لابد من الدخول في اتفاق، وهنا لا ادافع عن الانتخابات بالمناسبة، لكن اقول انه طب ما دام بدكم انتخابات او اتفقوا على الحد الادنى من اجراء الانتخابات، طيب بس انتوا تقولوا ما اتفقتوش على اجراء الانتخابات، طب ليش سؤال مثلا لماذا ترافقت اجراءات اسرائيل بعدم ادخال لجنة انتخابات للقدس وغزة مع قرار التأجيل؟ ليش؟ يبدو

0: لك انه انه احنا مش مذكرين حالنا. هذا هذا يعني فشل للاسف للاسف الشديد.
1: يبدو انه اخر هم القيادات والفصائل رضا الشعب او تفاعل الشعب او تعاطي الشعب مع هذا الموضوع, والاهم هو الموقف الدولي, الموقف الفرنسي تحديدا, لانه خبروا الفرنسيين قبل ما يخبروا الشعب,
0: لانه الفرنسي هو الممول وهو هو صاحب المبادره الاعتراف بالدول الفلسطينيه.
1: معك.
0: شو بجر اعتراف بالدول الفلسطينيه؟ بدك تعمل شروط الاعتراف. شو شروط الاعتراف؟ بدك تعمل مؤسسات, بدك تعمل ديمقراطيه, بدك تعمل تبادل للسلطه, بدك تعمل تغيير دائم, بدك تعمل حركيه وديناميكيه ومساءله وحكم شفاف الى حد كبير. هذا هذا كل الدول. وبدك الدولة, بدك وحدة اجتماعية, وحدة ترابية, وحدة أرض يعني, وحدة سياسي, وحدة حكومة. هذا كله مش موجود عندك. إذا بالتالي أنت مضطر أنك تروح للممول وللي برعاك سياسيا وبتبنى موقفك سياسيا قدام العالم, إنه يعني إحنا ما قدرناش عمل هذه الانتخابات لأنه في ظروف كذا وكذا. لكن يبدو هل فرنسا ستقبل هذه الأمور؟ طبعا اذا فرنسا, عندما نتحدث عن فرنسا نتحدث عن الاتحاد الاوروبي, نتحدث عن الرؤيه العالميه للمساله. صحيح انه هاي في مشكله, لهذا السبب انت ترى انه ما قالوش بدناش نعمل انتخابات, قالوا سنؤجل الانتخابات وحطوا موعد اللي هو 27 ايلول العام القادم حتى يكون هناك جديه. وانه طبعا يعني طبعا علل او يعني علل سبب التاجيل بالظروف قائمة, انه يعني رؤية تراب لم تتحقق, اسرائيل تعقد الموضوع تماما, في هناك نقص او مصادرة المقاصة الى اخره. يعني السلطة الفلسطينية وضعت هناك اسباب لهذا التأجيل, ولكن يعني هذا التأجيل هل سيكون مقنع
1: تفضل. نعم, اقصد الفصائل ربما تتفق في القاهره, وهي طبعا بتغطي القصه مثل ما اشرت حضرتك, انهم شبه اتفقوا, يعني ما حدا يعتب على الثاني زي بنحكيها بالعاميه, انه مثلا يروح فصيل لحاله يقول انه والله انا اللي اجلت عشان يصيروا يردحوا له, بالعاميه المطلقه بدي احكي معك, وبالتالي اخذوا القرار الجماعي او حياخذوا قرار جماعي, لا تقول لي ولا بقول لك, احنا كلنا زي قلت لي كل واحد بصلح لحاله, لا كل واحد
0: يبدو التأجيل يا صديقي, وأنا أيضا كلامك مهم, يبدو أنه التأجيل قارب إنقاذ للجميع. الكل مأزوم, الكل عنده مشكلته, الكل عنده يعني كلفته السياسية, وبالتالي التأجيل ينقذه من كل ذلك. فتح عند تيارات وعند اجتهادات وهي تخشى من من من يعني من حالة غير مضمونة. حماس أيضا عندها مشكلة إنه من يحملها, من يغطيها, وقديش ثمن هذا التغطية وهذا الحمل. التيار الوطني اللي يسموه التيار الأحلام أيضا عنده مشكلة إنه بده لا يدخل بوحده, بده يدخل مع الجميع, بده يعمل, بده يقدم حاله باعتباره صيغة جديدة
1: وطنية,
0: وصيغة مقبولة للعالم وللإقليم أيضا, وعشان يكون ذلك بده يحمل مع آخرين. إذا الكل معزوم. يعني الجبهة الشعبية, حتى الجبهة الشعبية اللي هي موقفها إلى حد يعني موقفها ومبادرتها أيضا لم يتم حملها ولم يتم التعامل معها جيدا. إذا بالتالي الكل عنده مشكلته. التأجيل يبدو أنقذ الجميع.
1: ما أفضل سيناريو ممكن يتقدم الآن؟ يعني أنه نظل زي ما احنا هيك بالصيغة اللي احنا موجودين عليها وما هنغير ولا إشي, ونسوق حالنا للي بده يقبلنا ويحملنا على البعد الدولي وكذا والآخره, وبالآخر بيحملونا, يعني مش راح يعني شو بدهم يعملوا فرنسيين أو العاخر.
0: والله والله شوف صديقي الحبيب, أنا أتحدث بصراحة هنا, أنا أتحدث هنا كمحلل. يعني مش كقائد. القائد مش مختلف عن المحلل تماما.
1: طبعا
0: القائد بيختار, بيقول لك أنه هاي اللحظة, هل اللحظة التاريخية اللي بنعيشها هل تحتاج إلى انتخابات ولا تحتاج إلى مواجهات مثلا أو قرار غير الانتخابات؟ لأنه الانتخابات هناك من يقول أنه قد يجمل الاحتلال ويطيله, ويعني بتتكاثك تشتغل تحت إمرته. وهناك من يقول أنه لا, إجراء الانتخابات مهم جدا جدا, لأنه بيعمل وحدة أرض ووحدة سياسة وبيصالح المؤسسات الفلسطينية, وبالتالي هذا رد على الاحتلال الإسرائيلي. ما دام الاحتلال الإسرائيلي احنا بنقاتلوش بالقوة بقوة السلاح ولا حتى بالانتفاضة، احنا بنقاومه بوسيلة سياسية بالانتخابات من كله من العالم كله. احنا احنا عرضة واحدة وعنا حكومة واحدة وعنا بدنا نصلح مؤسساتنا وبالتالي بكم تساعدونا واحنا بنكون بعملية ديمقراطية. هناك من يقول انه هذا اسلوب حقيقي لمواجهة اسرائيل وعن جهيتها وقصرفتها وادارة ظهرها للفلسطينيين. اذا في هنا رؤيتين وقويتين على فكرة. الرؤية الاولى بتقول تأجيل لانه الظروف سيئة ولانه هذا تجميل الاحتلال، والرؤية الثانية بتقول لا الانتخابات اجراءها جيد وجميل لانه برد على عن جهية الاحتلال وبقنع العالم بمساعدتنا. انا محلل هنا.
1: أوكي.
0: القرار بده قائد.
1: تمام، لكن بالعادة القادة يسترشدون بآراء الباحثين والمحللين أمثال حضرتك دكتور، وأنت يعني تضع إصبعك على الجرح وزي ما بيقولوا توصية مش إلزامية بتكون من المحللين دائما. ما هي التوصية برأيك؟
0: برأيي بأنه لا، أنه الانتخابات أن تكون كما يعني حتى بأسوأ الظروف. كثير من الأنظمة حتى الأنظمة اللي كانت عندها مشكلة في الشرعية يعني زي النظام السوري الباعد مثلا عمل انتخابات مرتين، عمل انتخابات مش مرة واحدة. الانتخابات هنا خاصة احنا فيش عنا يعني لا الكريم العربي بتبنينا ولا بيساعدنا بشكل اللي بدنا إياه. إذا الانتخابات قد تكون رافعة من الروافع الوجود والحضور أمام إسرائيل وأمام العالم، بمعنى إنه إحنا شعب زي أي شعب بدنا نعمل دولة، بدنا نعمل حكومة، بدنا نعمل أرض، وبدنا نعمل من يديرنا بشكل صحيح، وإنه إحنا نريد العالم إنه يساعدنا، وحتى نريد العالم يساعدنا بده ناس منتخبين، وحتى يعني نخلي العالم اللي ما يعترف 80% من الهيئة العامة للأمم المتحدة تعترف بينا، حتى هذول 80% ظلوا معترفين بينا من كله من إحنا نعمل انتخابات بأسوأ الظروف وهم نختار موصلينا. الانتخابات هنا قد تشكل يعني قوة أدبية أخلاقية ومجتمعية للقول إنه إحنا موجودين.
1: يعني حالة نضالية سياسية مهمة في مرحلة خطيرة جدا.
0: نعم. هذا هذه نصيحة مش قرار. طبعا القرار ما كنا في فرق بين المحلل والقائد. القائد هو بيختار القرار وين وكيف وليش. المحلل يعني يقيس الأشياء قياس ربما يكون قصير المدى يعني.
1: 100%. لكن في نفس الوقت يعني حتى بالبعد السياسي دكتور، إحنا كمان على الشأن الداخلي الفلسطيني المحلي نحتاج إلى نظام، نحتاج إلى السلطة التشريعية، لأنه من 20 سنة حياتنا تبهدلت، ما في ناظم للحياة، ما في أنت بترجع عن مرجعيات عن إحنا مش عارفين مين بيدير البلد وكيف بيدير البلد.
0: صديقي أتفق معك، ولهذا السبب أنا شخصيا وعرايك أوصي بأنه يبقى في انتخابات، لأنه هذه الانتخابات بتعيد بتجدد الدماء، بتغير الوجوه، بتعمل أدوات جديدة، وسائل جديدة، عقليات جديدة. لا وشو وهي مشكلة الديمقراطية إنها وهي يعني قوتها صحيح رغم أنها مش النظام الأمثل، ولكن قوتها إنه أنت بتنتخب من يمثلك يعني بتغير الأشخاص، بتغير المناصب، بتغير الرؤى. لا مهمة، ولذلك ما تقول حضرتك صحيح طيب جدا. احنا بدنا مجلس تشريعي على فكره، بدنا مجلس تشريعي. تعرف ليه مجلس تشريعي؟ حتى بظروف سيئه مجلس تشريعي بيقول لك انه ها بدي هاي وبديش هاي، بقبل هاي وبقبلش هاي، بحاسب القوه التنفيذيه او شو بسموها
1: على الاقل الخدمات على الاقل الخدمات المتعلقه بحياه الناس، ترتيب امور شؤون الناس يوميا. احنا بنعرف السلطات التنفيذيه وقضائيه وتشريعيه، اليوم التنفيذيه خاشيه في القضائيه، ما انتش عارف مين مع مين وكيف تدار الامور وين مين اللي قاعد بيصدر.
0: لهذا السبب الوصايا التوصيه باجراء الانتخابات مهما كان الامر تكتسب وجاهه، تكتسب شرعيه ايضا. صحيح.
1: أشكرك يا دكتور، يسعد صباحك دائما. جزيل الشكر لحضرتك ووجودك معنا دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية. الانتخابات ضرورة وطنية سياسية نضالية حياتية معيشية تشريعية قوانين كل الالتزامات. الظروف معقدة صح، القصة مش مبين لها أول من آخر. سمعت حدا التلفزيون الإسرائيلي شو بيقول، حتى بثينها على السوشيال ميديا، بيقول إجا بسبعة أكتوبر، يوم سبعة أكتوبر السلطة قدمت طلب لإسرائيل إنه إحنا بدنا ندخل لوجستيات الانتخابات للقدس وغزة. قالوا للإسرائيليين نعم، وجايين في يوم سبعة أكتوبر تطلبوا هذا الطلب يعني. اقلب وجهك انتو اياه توريناش وجهكم من مرة. فرفضوا الاسرائيليين رفضوا قالوا لهم يعني لو اخترتوا لكم يوم احنا اليوم هذا تحديدا مش شايفين الفضاء يعني هذا اليوم انتو مش من فراغ. هيك بيحكي المحلل يعني الاسرائيلي انه بكل لكم متعمدوا يجوا يقدموه في هذا اليوم عشان نقول لهم لا اساسي لو راحوا لهم يوم 8 اكتوبر ولا 6 اكتوبر كان وافقوا يعني ودوها على القدس. فكمان الثانيين الاسرائيليين بتخوثوا. بس هاي رواية بتتقدم للمجتمع الدولي انه قال هم اجوا قدموا راكهم في 7 اكتوبر واحنا في هذا اليوم معصبين احنا في هذا اليوم يعني مش شايفين الفضاء فيجوا في يوم ثاني ارجع مرة ثانية. فكان حديث بعدها انه يعني تعذر لوجستيا وبعثوا المراسلات انه احنا والله يعني للاوروبيين تعدين قالوا لهم احنا يا عمي ودينا الاوراق وهي الرد الاسرائيلي ماش الاسرائيليين مش راضين انه احنا نسوي انتخابات. ايه ولسه مينا يا دنيا.

في نظام ملكي نظام كذا انه خلاص يعملوا مجلس اعيان او مجلس شورى. مجلس شورى كويس, بس عاد نبدي نحط مجلس الشورى, نسوي انتخابات لمجلس الشورى, ناس نسميه تشريعي.

0: لما هم وين القصة ذكروا مسلسل باب الحارة. بقول لك شو ما كان الجو العام في الحارة، إذا اجتمعوا أضوات الحارة خلص ما بحك لا صيف ولا لابو شو اسمه غالب ولا لابو مش عارف مين، وخلاص أضوات الحارة قرروا. هاي أضوات الحارة وين موجودين؟ في القاهرة. إذا أضوات الحارة في القاهرة قالوا والله يعني إحنا بدنا نأجل، فخلص الشعب يروح في 60. أنا مع هذا الاقتراح سعد، أنقلوا سائر اقتراحك أنه يعني الدكتور محمود الهباش أنسب حدا يخدنا إلى هناك المرحلة.
1: ونعيد عيد
0: عن جد خلص
1: زيد الموازن جديد دمال ولولا.
0: فنشوف شو بصير مع عضوات الحارة في القاهرة و هذولا كيف بروحوا هناك بكل اسم. انت مشي لي هاي وانا بمشي لك هاي، بقعدوا وانه ان اتفقنا خلص ما حدا يعتب على الثاني. لا حماس تقعد تردح لفتح، ولا فتح تقعد تتلبد لحماس، ولا الجبهة تغطس لهم، ولا مش عارف مين. انا اللي كان زعلان قبل يومين مصطفى البرغوثي، بقول انا لا يعني احنا متأكدين ان شاء الله بيكون الاشي كذا، وقالوا طب ليش مش موجود هناك انت؟ قال هو احنا مش مختلفين مع حدا، هم المختلفين قاعدين مع بعض يعني وش زي فعضوات الحارة هناك اللي قاعدين. إذا اجتمعوا على أنهم يأجلوا خلاص بتفكوا، ما حدش بردح للثاني، الكل بتفهم الحاجة لتأجيل الانتخابات وبقولوا خلاص كفى الله المؤمنين شر القتال.
1: وسيوف تلال وشمس مبغيد لمالي ولا أولادي على حب ما في حالي.
0: اللي بعده بعد الفاصل ملف آخر على الطاولة سيداتي وسادتي. في ملفنا التالي إن شاء الله يزبط موضوع نسأل عن حالة العمال، طالما أنه فيش عندنا انتخابات أو مش حيصير، أو أنه يعني على أغلب مش حيصير، فعلى الأقل ننشغل في إشي بده يصير، انتخابات الإسرائيلية وتأثير هالانتخابات ونتائجها على واقع العمال، يعني نصد لحالنا شوية في مجتمعنا الفلسطيني نشوف شو نسوي.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. تعالوا لملف آخر نتابعه بناء على يعني معطيات الانتخابات. دائما السؤال كيف ستنعكس الانتخابات الإسرائيلية على الواقع السياسي إقليميا ومحليا، على الواقع الحياتي الاقتصادي والمعيشي وكذلك العمالي. الأستاذ وهبي بدارنا المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة. أستاذ وهبي صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير أستاذ عادل.
0: أهلا بحضرتك. 3 سنوات على الحرب على شعبنا في غزة في الضفة وعلى العمال، 3 سنوات والعمال لا زالوا في بيوتهم، من يعني استشهد ومن اعتقل من أصيب وهم يحاولون العودة إلى أعمالهم. هل من توصيات جديدة؟ هل من يعني، وهذا سؤال دائما على لسان العمال، هل من جديد فيما يخص ملف العمال في ظل الحديث الانتخابي؟
1: يعني أستاذ عادل، في كثير من من الأخبار والإشاعات والدعايات اللي بتصدر أو يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أو على بوسائل الإعلام، تحديدا في وسائل الإعلام الفلسطينية، بأنه يعني إحنا بانتظار الفرج، إحنا بنعيش على أمل على أساس يكون تغيير في الانتخابات الإسرائيلية وإسقاط حكومة نتنياهو وحكومة العنصريين والفاشيين، سميهن إيش بدك. بس أنا شخصيا أستاذ عادل، أنا ما بعلق أمال على الأحزاب الإسرائيلية وما عندي ثقة بالأحزاب الإسرائيلية. أنا الإشي الوحيد اللي بآمن فيه إنه أشوف 10,000 العمال عم ترجع ونشوفهم بيقطعوا الحواجز وبدخلوا مع التصريح يشتغل. بس في هناك أخبار، يعني أنا بعرف إنه في وعودات تحديدا من أيزنكوت، لكن أنا ما ببني على هاي الوعودات. أيزنكوت بيقول بيعطي لوعودات للجمعيات وبيعطي وعود للمؤسسات وللأحزاب. ما ظنيش إنه في حزب إسرائيلي أو في شخصية إسرائيلية يعني صهيونية أو أي حزب إسرائيلي ممكن يعني قلقان في حياة العمال الفلسطينيين. العامل الفلسطيني زي ما احنا بنعرف، العامل الفلسطيني للأسف موجود في وضع يعني بين الحاجة يعني وبده، وموجود في وضع الفقر والبطالة والحصار والتجويع. لكن حتى الآن ما في أي بادرة، ما في أي مبادرة، ما في أي خبر حقيقي اللي نعتمد عليه. كلها وعودات. طالما هاي وعودات، طبعا كلنا بنعرف بالانتخابات في وعودات كثيرة، لكن اللي أنا بدي أحكي لك إياه أستاذ عادل إنه السنة الأخيرة صح في تجويع وصح في حصار، مش بس على العمال وعلى الطبقة العامة الفلسطينية، على كل الفلسطينيين. يعني انت موجود في الضفة الغربية وانت بتشوف الحالة اللي بيعيشوا الناس والكل المعاناة من المستوطنين والاستيطان وإلى آخره. لكن الشيء الجديد اللي احنا بنلحظه بالسنة الأخيرة انه إسرائيل وأجهزتها الأمنية بتكثف وبتصاعد من عمليات القمع ومن عمليات الاعتقال ومن عمليات السجن ومن فتح سجون جديدة. هذا كبير بده يفتح سجن جديد للعمال في منطقة حيفا. بالمقابل العمال الفلسطينيين، أنا بقدر أحكي لك بكل ثقة ومن معرفي من خلال لقاءاتي مع العمال اللي بيشتغلوا في الناصري وفي الجليل وفي القرى العربية، بالمقابل العمال الفلسطينيين عمالين بردوا على هذا البطش وهذا التنكيل بالدخول للعمل في الداخل بدون تصريح. كيف يعني؟ يعني العامل الفلسطيني، أنا بحكي لك على العمال من قباطية اللي التقيت فيهم في عرابة البطوف في الجليل، بقول لك إنه أنا بهمنيش أموت أستشهد، ما هممني هذا الموضوع. أنا اللي بهمني أو اللي أنا خايف عليه إنه ما ألاقي رغبطة خبز لأولادي، وما ألاقي حق كتاب أو دفتر لأولادي اللي بدهم يروحوا على المدرسة. وهذه الجمل اللي بيحكوها العمال هي بتعكس الحال والموقف لكل العمال الفلسطينيين اللي بدهم يشتغلوا بشرف بكرامة. فبدي أوفي لك الفكرة اللي كنا نحكي فيها إنه لما أنت اليوم بمعطيات إسرائيلية الشرطة الإسرائيلية يعني العامل الفلسطيني بقول للأجهزة اللي بتنفذ الاعتقالات والسجون يعني بالعربي عم بقولهم يعني فوز عليك وأنا بدي أفوت وبدي أشتغل. قديش في عندك اليوم أستاذ عامل عادل عمال فلسطينيين بيشتغلوا بدون تصريح؟
0: كثير
1: ارتفع بسنوات الحرب ارتفع من 8000 عامل فلسطيني ل 31000 عامل فلسطيني وفقا لإحصائيات وأرقام اتحاد المقاولين وأرباب العمل الإسرائيليين وفقا لمعطيات من الشرطة الإسرائيلية. هذا إيش بيعني؟ هذا بيعني إشي واحد، إنه العامل الفلسطيني بده يعيش في كرامة، العامل الفلسطيني بده يشتغل بالشرف، العامل الفلسطيني بدهش يروح يتوسل ويتساول لأي شخص معين، واللي بده إياه بس إنه يشتغل. هل هذا طبعا كلنا بنعرف هاي مخاطر انك تدخل على الداخل بدون تصريح، وهن بيعرفوا العمال، كل العمال بيعرفوا، لكن في النهاية العامل الفلسطيني ما بهمه أبدا إلا انه يدخل ويشتغل، لأنه في مأساة كبيرة. العمال على فكرة بالنسبة للعمال اللي حكيت عنهم انت اللي بيخسروا يعني العامل اللي بيخسر
0: نعم.
1: طب انت في عندك 27 عامل فلسطيني استشهدوا على الجبهة، هذا مش رقم استاذ عادي. وراء كل عامل فلسطيني قفز عن الجدار واستشهد، وراء كل عامل فلسطيني بيشتغل اليوم بالداخل بتصريح او بدون تصريح، في وراء قضية انسانية، في وراء اولاد، في وراء بيت، في وراء اهل، في وراء بده يرجع يعني بيطلع من البيت بيعرفش اذا بده يرجع او ما بده يرجع. فهذا الموضوع مأساوي.
0: كمان نقطة عذرا على المقاطعة بس تكمل الموضوع اللي حكيته قبل، انه تحدي الحياة اجبرت العامل الفلسطيني يقفز عن الجدار ويدخل بكل الطرق والسبل والوسائل المتاحة والغير متاحة. كمان نقطة انه قد ما تحاول اجهزة الامن الاسرائيلية قد ما تبني جدر وقد ما تبني اسلاك وقد ما تعمل سجون، لا يمكن ان تنهي ظاهرة العمل داخل الخط الاخضر، لانه بتحس هذا التداخل. حتى المشغلين الاسرائيليين بيعرفوا مخاطر تشغيل العمال ومع ذلك بيشغلوهم، حتى بعض وبالتالي قديش بنقدر نحكي انت يعني قديش بتقدر انه رغم المنظومة الامنية، رغم الجدر، رغم الاسلاك، رغم السجون، رغم كل هذا الموضوع، لا يمكن سلخ الحالة العمالية الفلسطينية عن الداخل باي شكل من الاشكال.
1: طبعا طبعا بدون اي شك. يعني فيروز قالت في اغنيتها ما في حبوس تسعى كل الناس. فبالاخر هل هن عندهم قوة يعتقلوا آلاف العمال؟ قديش ممكن يكون عندهم برش؟ قديش ممكن يكون عندهم إرهاب والتنكيل؟ هل بيقدروا يعتقلوا آلاف العمال أو عشرات العمال؟ طب أنا بدي أعطيك اليوم يعني راح أنقلك على نقطة يمكن لأول مرة بحكيها بحكيها لأول مرة عبر الإذاعة أو عبر المحطة عندكم. أولا فيش عندهم إمكان يسيطروا على دخول العمال الفلسطينيين. كل يوم بيدخل عمال فلسطينيين. أنا سألت واحد من الشباب اللي لقيته بعرابة البطوخ، قلت له يا أخي قديش، تعال أعطيني رقم قديش بتقدر العمال اللي بدخلوا. بقول لي من حاجز برطع، من عند برطع ألاف بدخلوا، ومن حاجز 300 بيت لحم ألاف بدخلوا بدون تصريح. فهل هني قديش بدهن يجيبوا أفراد شرطة ووحدات خاصة ووحدات اليسام ووحدات اليمام؟ امبارح بتشاطروا بالناصر بيعتقلوا 50 ولد، هذول اللي بيوقفوا على الحواجز على الرمزورات في الناصر، وبيطلعوا بيطلعوا ببيان اعتقلنا 50 عامل غير بدون تصريح. انتوا اعتقلتوا اولاد، وهذول الاولاد بتزيتوهن على حاجز الجلمي بجنين
0: برجعوا
1: يعني ما فيش. إرادة العامل الفلسطيني، قوة العامل الفلسطيني، تصميم على الحياة للعامل الفلسطيني، بدخل وبيشتغل. وأنا بحكي لك على عمال اللي صلهم بيشتغلوا أشهر
0: نعم.
1: وما فيش إمكانية. قديش ممكن كل يوم إحنا بنشوف اعتقلوا بالنقب وبير السبع وبراهط وبالناصر وبحيفة، بكل محل عم بيعتقلوا، بس ما في عندهم قوة يعتقلوا عشرات الألاف. طب هذول 31000، تعال نحسبها مع بعض، 31000 عامل وفي عندك 10000 تصريح، وفي عندك 30 بين 30 ل 40 اللي بيشتغلوا بالمستوطنات. طيب هاي وصلنا ل 90 ألف عامل بيشتغلوا. طيب حلونا من هالقضية ودخلوا العمال. ليش هذا البرج؟
0: وهذا السؤال بمتابعتك هذا السؤال كمان لو سمحت لي بس إنه كمان قديش إصرار العمال وقديش هذا القوة الإرادة اللي موجودة وعدم توفر كمان خيارات تانية ما في قدام العامل ولا حتى المواطن الفلسطيني اليوم أي خيارات تانية راح تجبر الحكومة القادمة التشكيل القادم البرلمان القادم المسؤولين القادمين إنه يستجيبوا لهذه الإرادة ويعاودوا يفتحوا المجال قدام العامل الفلسطيني.
1: قديش يكون هذا الضغط؟ نعم. أنا بدي أحكي لك قضية كثير مهمة ولأول مرة بحكيها. طبعا. أولا يعني العامل زي ما أنت بتحكي مظبوط العامل الفلسطيني. أولا فيش حدا بيهتم بالعامل الفلسطيني. فيش حدا بيهتم بالعامل الفلسطيني على صعيد الضفة الغربية. لا مؤسسات ولا أحزاب ولا فصائل. أنا بتواجد في الضفة الغربية يومين في الأسبوع وبلتقي بالعمال. فيش حدا بيهتم بالعمال. نعم. العامل الفلسطيني معيش يعبي كرت التلفون وكرت الكهرباء وظلم ذوي القربة الأشد فضالة اللي بيجي بيعتقلوا العامل وبيزيدوا بالسجن. هاي الحقيقة كلنا نعرفها. فاللي بدي أحكي لك إياه إنه واحد من إحنا صلنا من بداية الحرب وإحنا نحكي ونقول لا بديل عن العمال الفلسطينيين. الإشي المهم اللي بدي أحكي لك إياه ولأول مرة بحكي لك إياه.
0: تفضل.
1: امبارح وزارة الداخلية الإسرائيلية وهذا خبر لأول مرة بحكي وزارة الداخلية الإسرائيلية اتخذت قرار بالتوقف تماما عن جلب العمال الأجانب والهنود للعمل بالداخل.
0: مهم هذا.
1: وهذا مهم.
0: مهم.
1: ليش هذا القرار؟ هذا القرار اتخذوه بعد مئات الشكاوى من المشغلين الإسرائيليين إنه العامل الهندي مع الاحترام لكل الطبقة العاملة سواء هندي أو سريلانكي أو إيش ما يكون العامل الهندي ما بيوفر لنا المهنية والجدية اللي كانت عند العامل الفلسطيني. وصلوا لقناعة إنه العامل الهندي أو العامل الأجنبي مش بديل للعامل الفلسطيني لا في البناء ولا في الترميمات ولا بأي شيء. احنا بنشوف العمال الهنود شو بيساووا هنا بالداخل بيشتغلوا بالمصانع بيجوا باخر الوردية باخر الليل بنظفوا مع الاحترام بس انه بالاخر لمن وزارة الداخلية قسم تشغيل العمال الاجانب وصلت لقرار انه ابتداء من العام 27 مش رايحين نجيب عمال اجانب. هذا بيعني انه بلشوا يفهموا مش لانهم بيحبونا على فكرة
0: مصلحتهم
1: فعلا في شيء بديل للعامل الفلسطيني. وانا عشان هيك بقول الامل يعني مفتاح السر او بيت القصيد في كل الموضوع هو الامل. الامل عند العمال, الامل عند الناس, الامل عند الشعب الفلسطيني زي ما قال الفنان الفلسطيني مصطفى الكرد بالامل كنا بنزرع وبالامل لازلنا نزرع وبالأمل رح يجي يوم نحمل بإيدينا منجل. وهذا اللي حكاه مصطفى الكرد بأغنية بسنوات السبعين ينطبق اليوم. ما هذا الحكي ما كناش نحكيه قبل سنة وسنتين. اليوم في أمل. هل هذا يرتبط بانتخابات الكنيسة الإسرائيلي؟ ما أقدرش أجاوبك جواب قطعي لأنه قلت لك أنا ما بثق بالأحزاب.
0: صحيح.
1: وما بثق بالأحزاب الصهيونية وما بثق كلهم جايين يعني ما بحبوناش. ولكن خذ بعين الاعتبار شغلات موضوعية لازم نحكيها. لمن وزارة الداخلية وصلت لقرار انه العمال الاجانب مش بديل معناها في اشي عم بينطبخ وفي اشي عم بيصير وانه في امل انه العمال ترجع. والا شو تفسيرك شو تفسيرك انهم اعطوا تصريح ل 15 الف عامل يشتغلوا بالداخل. فالحكي اللي كل الوقت احنا بنحكي لا بديل عن العمال الفلسطينيين وهن وصلوا لقناعة انه احنا عمالين نحط هاي الملايين على العمال. على فكرة هني العمال الأجانب اللي من بيجيبوهن عشان تكون عارف بيضلوش بنفس موقع العمل بيهربوا
0: بتسربوا داخل
1: هني موجودين في ورطة. حتى سلطة الضرائب الإسرائيلية بتقول إحنا خسارتنا شهريا من العمال الأجانب 7 مليون شيكل. ليش هاي الخسارة؟ من وين الخسارة هاي جاي؟ لأنه المقاولين الإسرائيليين بيشغلوا العمال الهنود بالأسود يعني بيعطونهم قصيدة الراتب التوش بدون أوراق بدون أي شيء والعمال الأجانب هذول بالآخر هني أصبحوا عمال غير شرعيين أو عمال غير قانونيين. فبالتالي يعني المحصل النهائي لهي المعادلة إنه المؤسسات وهن على فكرة هني مقتنعين من زمان إنه في شيء بديل يعني بس هني ما يعني في شلة فاشيين وشلة عنصريين اللي بمنعوا يشغلوا يعني شر البلية وما يضحك يعني سموتريتش ما بده يشغل العمال الفلسطينيين بس في عنده آلاف العمال بالمستوطنات في بيته في قلب بيته يعني انت بتكاش تدخلهن على يشتغلوا في الداخل لأنه خطر أمني. طيب كيف يعني هن خطر أمني ومش خطر أمني على المستوطنات في منطقة
0: هذا بيأكد انه بيشتغلوا مصلحتهم يعني حسب المصلحة بكل تأكيد.
1: فالإيش الجديد يعني بالعنوان الرئيسي اللي إذا بدنا نحكي عن
0: الوقف
1: الموضوع
0: نعم.
1: اللي بنحكي فيه هو أولا الإرادة والتحدي والأمل اللي عند العمال بيخليهم يدخلوا بآلاف مؤلفة وبطلهم من لا اعتقالات ولا سجون وإلى آخره. والقضية الثانية التوقف عن جلب العمال الهنود واللي من دول آسيا هاي نقطة مهمة لصالح العمال الفلسطينيين إنه هني رفعوا إيديهم خلاص ما عادش في إمكانية. وهذا مش بس لأنه أنا بضغط ولأنه أنا بعمل حملة دولية في العالم من أجل إعادة العمال الفلسطينيين في كل العالم مع النقابات العمالية، لا، لأنه اتحاد أرباب العمل الإسرائيليين في مجال البناء وفي مجال الترميمات كمان عم بضغط. يعني خلاص تصور إنه حتى أصحاب المطاعم كانوا في الكنيسة قبل 3 أشهر وخبطوا على الطاولة قالوا لي انتوا بتكوش تعطونا عمال فلسطينيين، احنا بدنا نروح نجيبهم عن المحسوم عن الحاجز ونفوتهم يشتغلوا، احنا فيش عنا طبخين فيش عنا عمال جالي فيش عنا يعني مدينة يعني مبارح قبل مبارح سكروا مطعم السمك والبحر في مدينة يافا لانه لاقوا عمال فلسطينيين بيشتغلوا هناك. طب ما قديش صرتوا ماسكين عمال في يافا؟ يعني عشرات المرات وبيرجعوا وبيشتغلوا وبيرجعوا خلاص يعني بيرجعوهن وفيش خطر أمني يعني ما هي يعني بيشتغلوا بالمنطقة الصناعية في عطاروت وفي بيت لحم وبكل محل رجعوا العمال يعني لإيش هذا البطش ولإيش هاي يعني عم تتلذذوا بتعذيب العامل الفلسطيني والشعب الفلسطيني لوين بتكون تصلوا يعني شو بيعملوا بالمستوطنات والاستيطان في الضفة الغربية لوين بتكون تصلوا لوين يعني هل أنتم ممكن تكسوا إرادة مش راح تكسوا إرادة الناس يعني مرحلة بدها تمر على الشعب الفلسطيني يعني مش مرحلة إحباط أوكي في إحباط عند الناس بس بالآخر يعني هل هذا الظلم بس ما راح يدوم؟
0: لن يدوم.
1: هل إنك تمنع لن يدوم؟ هل أنت راح تلاقي حل يعني بعقاب الأمة؟ مش راح تلاقي حل. في عندك 60% أستاذ عادل 60% من ورشات العمار وشركات العمار انهارت تماما انكسرت. هاي إحصائيات من عندهم مش من عندي. اتحاد أرباب العمل بيقول 60% من الشركات انهارت وورشات العمل سكرت نهائيا. بحكي لك عن شاب مقاول من بلدة كابول قضاء عكا طلع يحكي في إذاعة محلية في الناصرة بقول يعني كان يبكي تعرف يعني كان يبكي وهو يحكي بقول جي برجمة يعني رجعوا لنا العمال مش قادرين نشتري للعمال العمالين نخسر مصاري على العمال الهنود واللي من سريلانكا ومن مالدوفا من كل دول آسيا. فبالتالي يعني بالتالي بالمحصل في أمل دائما في أمل يعني الأمل هذا يعني والفرج قريب
0: يعني هلا لو جمعنا يعني فعلا لو جمعنا الخيوط أو خلنا نقول أطراف الحديث بنستنتج إنه إصرار العمال والتحدي والظروف اللي بكل بساطة يعني خلنا نقول باتت واضحة جدا لا تحتاج إلى بحث حتى تعرف قديش البؤس اللي موجود بمناطق مختلفة في الضفة طبعا عدا عن غزة إنه دفعت العمال لأن لا يفكر مرتين قبل ما يروح لأي مخاطر سواء بالجدار أو من خلال وسائل مختلفة لتحدي هاي الظروف والوصول للعمل وثبت إنه قدروا يوصلوا للعمل. هلأ القرار الثاني أو أطراف الحديث اللي هو التوقف عن ب2027 عن استخدام أي عمالة أجنبية هذا بعزز نظرية أنه ممكن يكون في توجه تحت هذا الضغط وتحت هذا الإصرار من قبل العمال للاستجابة للحاجة الماسة لتشغيل العمال الفلسطينيين. هيك يعني ممكن نستقرأ هذا المشهد بهاي
1: طبعاً
0: الصورة
1: طبعاً أستاذ عادل أنا بحكي لك أستاذ عادل أنا بحكي لك هاي المعلومة من مصادر مطلعة ومصادر موثقة في اتحاد أرباب العمال، وأنا بحكيها عبر الأثير لأول مرة معك أنت، وأنا بحكي لك كمان مرة إنه يعني بالآخر يعني بالآخر يعني حكينا عن الإرادة وعن التصميم للعامل الفلسطيني، أنت حط محلك محل، أنا بدي أكون محل
0: كل حدا بيعمل نفسه،
1: بدي أخفز عن الجدار وما بهمنيش أشتم بتصريح أو بدون تصريح، لأنه أنا بالنهاية ما فيش حدا يعني لا للأسف ما فيش حدا عم يطلع لمن هو بده يجيب ربطة خبز لأولاده، بده يجيب كتاب لأولاده يروحوا على المدرسة، ما فيش حدا عم بيطلع عليه للأسف يعني. إن أنا بقدرش أوصف لك أستاذ عادل إذا بعد كم من ثاني من الوقت، بس بقدرش أوصف لك كمية الناس من الضفة الغربية اللي بتتصل فينا بدها أدوية. إحنا عمالين بنجيب للناس أدوية تحديدا من شمال الضفة الغربية، كميات هائلة من الأدوية، الناس عم تبعث لنا الروشيتا أو قائمة الأدوية وإحنا بنوفرها للناس، لأن الناس مش معها أدوية، فيش معها أدوية. أنا بحكي لك إشي مش خيالي، إشي من الواقع. الناس بتتصل فينا يعني بتحكي معنا يعني روح على كل صيدليات جنين، كل صيدليات جنين بتعرفنا، عمالين بنجيب أدوية للناس وتحديدا للعائلات العمال، لأنه
0: الناس مش معها دواء يعني. نعم في غاية الصعوبة
1: والضغط السكري صحيح. فطبعا إحنا مش دولة، إحنا مش وزارة العمل، بس بنقدر المستطاع، وهنا أهل الخير الحمد لله موجودين بالداخل وبيدعموا وبيساعدوا، بس إنه هذا مش حل، هذا مش حل.
0: الحل عودة العمال،
1: صح بالضبط، هذا هو الحل الوحيد حاليا يعني.
0: نعم أشكرك.
1: بالآخر بالآخر يعني إحنا كلنا بدنا إنه هذا الإشي يتحقق، وأنا مظبوط عندي أمل يعني، ما كانش عندي أمل قبل 3 سنين، اليوم بقول إنه في أمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بظل موجود. ودائما أشكرك أستاذ وهبي بدارني المستشار القانوني لكابة العمال العرب في الداخل في الناصرة، شكرا جزيلا، يسعد صباحك ولأهلنا في الداخل جميعا، أبناء شعبنا يسعد صباحكم. إن شاء الله بظل الأمل موجود، يعني مؤشرات على أنه تفرضخ الحكومة الإسرائيلية والواقع الإسرائيلي بشكل أو بآخر ل النضالات العمال، وكمان تضحياتهم وإصرارهم وأملهم بأنه وكمان عدم وجود أنه خيارات حقيقة، أنه ما في قدام المواطن الفلسطيني اليوم بشكل عام والعامل الفلسطيني سوى أنه يصبر، يتحدى المر، يتحدى الموت، يتحدى كل الظروف هاي، ولو مسكوا الشهر هذا بعد ما وحبسوا بعد شهرين بيطلع بعود بيرجع كمان مرة يشتغل، لو مسكوا اليوم بعد يومين بعود بيرجع من منطقة ثانية ومن محل ثاني. وبتحس كمان إنه الإسرائيليين كمان شوية يعني في منهم هيك حاطط نص إيده على عينه ويعني بتطلع من الموضوع، لأنه اليوم من الصعب جدا يعني من الصعب جدا عمليات اختراق الجدار مثلا من هنا ومن هناك بحكم تكنولوجيا واستشعارات وكذا وإلى آخره، فبتحس أنه كمان هم بشددوا، وبنفس الوقت في أطراف تانية بطرف عين يعني بتطلع بشكل أو بآخر. الله يحميهم جميعا، عمالنا وأبناء شعبنا وموظفينا وكل قطاعات مجتمعنا اللي هاي الثلاث سنين يعني تحملوا ولا زالوا بيتحملوا، وانت ما بتعرف قدام لسه الأفق السياسي شو هو، كمان شو مخبي يعني، انت ما كمان ما حسمت الموقف، لكن في مؤشرات يعني في مؤشرات لأنه الأمور مش رح تظل زي ما هي بالأيام هاي.
2: عمالك يا فلسطين بيهم نحنا شو منف

0: من وعلى سقالة.
1: ترامب مرة أخرى غاضب من لجنة نوبل للسلام، بكلهم عن جد ما أثقل دمكم، أنا لازم أخذ جائزة نوبل للسلام لأنه راحت لجنوب أفريقيا، قاضية في جنوب أفريقيا نافي بلالي هي اللي أخذتها. فالزلمة زعل، زعل جدا، وقال لهم أنتوا ما بتستحوش، يعني أنا اللي قاعد بعمل في السلام، وأنا اللي ما وقفت الدنيا، وأنا اللي وقفت حرب غزة اللي لها 3000 سنة. تعرفوا لما وقفت في غزة قالها أنا أوقفت حرب لها 3000 سنة. على كل حال فاصل، وللحديث بقية في طل الصباح لمن يرغب بالمشاركة 22-16-240 22-16-241. بعد الفاصل نعمل تجربة إعادة برمجة الدماغ، اللي حابب يعيد برمجة دماغه يتابعنا، واللي مش حابب برجع له، واللي لسه بدور على دماغه انت أفهم واحد، واللي مش معترف في وجود دماغ عنده كمان يعني بتوقع يعني انت ألف ألف في الاتجاه السليم. فاصل وللحديث بقية بعد الفاصل مع الدماغ.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: راديو موال

0: أكثر كمان وحتلف أكثر وأكثر أيام توقفش تجري. ألو ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعدك خير
0: يا هلا يا هلا يا هلا بالعمر شحدة.
1: كيف أحوالك؟
0: أنا بخير, أنت كيفك؟ طمنا.
1: والله الحمد لله رب العالمين
0: يا رب دائما وأبدا.
1: بس والله نحن مبسوطين على اللي بصير في العرب. العرب على بعضهم يسود وعلى غيرهم راند. يعني لما نت طيارة سعودية تجي على اليمن عشان إيش يا أخي؟
0: نعم.
1: شو المصيبة يعني يسود زي هذيك السنة
0: في العراق؟ شو عملوا في اليمن؟ كلهم كم صاروخ زدتوهم على السعودية؟
1: والله من عارف شو البشرية هدول يعني.
0: شو
1: يعني؟ والله من عارف كيف البشر هدول بيشتغلوا كيف بيعملوا.
0: اعتبرها طوشة هون ولا هون يا مو بشحد فهمش.
1: بصرها ربنا. بعدين بدي أسألك قديش رقم الواتساب تبعكم؟
0: تبعنا في الراديو؟ والله نسي. خليك ريت ناصر بعطيك اياه في عنا صح.
1: عندك واتساب ما هو؟
0: في عندهم واتساب الشباب صحيح, ورانا نسيته بصراحة. والله
1: والله.
0: انت امورك منيحة كويسة؟
1: والله الحمد لله
0: دائما وابدا دائما.
1: والله تمام. والله تمام الحمد لله.
0: الله يديمها يا رب ويحفظها
1: جميعا ان شاء الله
0: يا رب. سلامات. خليك مع الشباب يعطوك الواتساب. ابو شحده حاضرين. اعطوه ابو شحده الواتساب.

مصادر يمنية لسكاي نيوز تقول معارك بين ألوية العمالقة الجنوبيين والحوثيين بمحيط معسكر العرضي قرب باب المندب. على الباب بالضبط قاعدين بدبلوا في بعض. أيوة هو حدا يخلي في الثاني عمرها هجري. طب لو جينا احنا قعدنا مثلا وهيك صفنا صفنا من الصفنات هذا وقلنا إيه لو واحد من هذول اللي حاملين هالكلاشينات وقاعدين بيجروا قاعد محاله هيك على جنب شوي في سبيل مين بيجري؟ يعني شو الاشي اللي وصلوا لشغل الادرينالين عنده وحمل هالكلاشين وطلع يجري عشان يطخ حدا؟ يعني يمكن بيعرفوش او هذا بده يطخه كمان في هذا. يعني شهي النزعة اللي وكلكم كمان فلسطينيا لما احنا بنتقاتل مع بعض يعني بنكب ردح لبعض يعني مصيرية شو مش عارف يعني ما مش فاهم. مع انه ديروا بالكم بدي اقول لكم معلومة اكيد 90% من الناس بيعرفوها. اليمن مع السعودية من يوم ابرهة الحبشي لما راح يهدم الكعبة لليوم نفس الاشي ولا طايقين بعض هالطرفين. هذول بدهم مش هذول وهذول بدهم مش هذول من الاخر يعني هي من قبل للي بتبع للتاريخ من زمان جدا جدا جدا وفي غزوات متبادلة بين القبائل اللي هون واللي هناك. هذول بدهم يفرضوا سيطرتهم هذول وهذول بدهم يفرضوا سيطرتهم هذول وهذول بدهم يجيبوا

0: هذول هذول بدهم يردوا هذول. الله يهدي هذول وهذول.
1: متأكدين انك مش هتتردد انك تضحي.

طيب اطلع لي من هالموضوع. النهاية يعني كل واحد بيمشي على الجانب اللي بريحه، بيحمل الكلاشن اللي بريحه، بروح على الطريقة اللي بتريحه وعلى المربع اللي بريحه. بس لو بدنا نيجي نعد أقسم بالله من مثلا من 1400 سنة، كم من واحد انقتل من الناس داخليا الأمة، يعني الأمة العربية والإسلامية، قديش ذبحوا في بعضهم، قديش ماتوا ناس ظلم، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ليكون الرقم مذهل مدوي مرعب. ملايين ملايين من معركة الجمل الله وكيلك لليوم، كلها سوء فهم وسوء تقدير وقصص. على كل حال أيها العقل البشري، تعال لأخاطبك من المشي للخلف إلى القراءة بالمقلوب، ثمانية عادات غريبة تعيد برمجة دماغك. شادي بدأ أتحداك بشغلة، جربها، قادر تعمل شو ما يطلع يطلع عن جد. تغمض عينيك وتشتغل معي دقيقة وانت مغمض عينيك. لا مو مش متغمض هيك تشتغل، تحط اشي وتقيم اشي. ناصر انت بتزبط ماشي، بتزبط معك. لا انت شغلة ثانية بخليك تمشي لورا، بس انه تغمض عينيك وتشتغل اشي شو ما يطلع يطلع. انت مغمض هلا قديش هدول؟ مش امان. وانتو كمان غمضوا يلا، واللي بسوق كمان لا اوعى. اي اي اي فتح فتح. مرة عملت تحدي احكيه ولا عيب؟ لا شو، لا لا هذا خاص، هذا اشي خاص. احكي لكم يا انا بيني وبينكم تحدي عملته بس مجنون جدا كان اقسم بالله. على كل حال مش هذا الموضوع. فبقولوا لك يا بني آدم، وانت يا بني آدم، عقلك ليس قطعة صلبة تخذ شكل محدد. يعني بقول لك عقلك مش ماكنة ومبرمجة تصحى الصبح تقوم من تختك تروح على التواليت تغسل فرش سنانك شو تسوي، تفطر تطلع ترجع. عقلك مش هيك، عقلك ممكن يعمل أشياء عكس ما لازم ينعمل، وهذا مش يعني بقول لك تقدر أنت تشكله يوميا. فمعظم سلوكياتنا اليومية بتعتمد بقول لك على البرمجة المسبقة للحياة. يعني ممكن الستات البيوت تحديدا بيعملوا 40 شغلة في نفس اللحظة. يعني ممكن تكون حاطة بالغسالة ومعلقة الطنجرة وقاعدة مثلا تربي في ابنها وبتعلم في بتكري في الثاني وبت شو بيعملوا الصبح، او يمكن ممكن يعني شغلات ثانيه ممكن او زلمي يعني يعملها كمان والى اخره. المهم فبقول لك انه العقل بيشتغل هون بادنى مستوياته، يعني بكون يمكن نص بالمية، نص بالمية. يعني عقلك شغال نص بالمية هلا، يعني أنا عقلي شغال يمكن مش نص بالمية، يمكن 4%، يعني مش 5%. المهم فأجوا أعطوا شغلة لها علاقة يعني كسر هذا الروتين. لما بتفاجئ عقلك بتصرفات غير متوقعة وتخرج من منطقة الراحة، يسارع لإنتاج بروتينات خاصة تسمى إيش؟ عوامل النمو العصبي. بدنا إياها عوامل النمو العصبي، طلعونا إياها هي. غمض عينيك يا زلمة، شد قنبلة بدها تفجر.

عوامل النمو العصبي والتي تعمل كسماد طبيعي لتحفيز نمو خلايا عصبية جديدة وتجميع مسارات جديدة بالكامل. اللي فهم فهم واللي ما فهمش زي بنفهمه. القصة انه بقول لك الخلايا العصبية تبعت المخ خلايا بتروح وكذا، فانت بدك تعمل لها سماد طبيعي من خلال تحفيزها من خلال بعض عادات يومية بتعملها وهي بسيطة جدا جدا. اول اشي قال لها انت بتمسك فرشاة الاسنان وبتعمل هيك، زد فرشاة الاسنان واعمل هيك، نظف. هذا اول شغلة بقول لك ممكن انه هذا الاشي بتجبر العقل على التخلي عن نمط سلوكي انه مش بالفرشاية يعني لا تعمل هيك. هاي الحركة البسيطة جدا بتتطلب شوية تركيز ووعي وإلى آخره. بعدين تقدر تعمل شغلة ثانية، تأخذ الحمام بارد حتى فاتر، لا هاي بتعمل لطشة كهرباء كمان لكل جسمك، هاي كنت تلتمس فيها. بقول لك تبين التقارير المخصصة التي نشرتها منصة هيلث لاين حول تعزيز الوظائف الإدراكية بأن الصدمة الحرارية المعتدلة الناجمة عن الماء البارد تحفز المخ على إفراز النور أدرينالين والدوبامين بنسبة مضاعفة، ما يرفع مستويات الطاقة فورا ويمنحك تركيز حاد ومزاج مستقر على مدار اليوم. شمطة حمام بارد تطلع جديد. بقول لك الدقيقة أو الدقيقتين الأخيرتين من استحمام البارد بتعيد تشغيل جهازك العصبي من أول وجديد. شو هذا؟ تحس كله كمبيوتر. المي الباردة ها، هذا مش ضابطة معك لا هاي ولا هاي. في كمان شغلة جرب اعملها، امشي للخلف ريفيرس، حيث كشفت دراسة صادرة عن جامعة روهامبتون في لندن بأن فوائد الحركة العكسية لا تقتصر على تحسين التوازن الجسدي علاج يعني، بل تمتد تعزيز القدرات الإدراكية. وأظهرت النتائج ارتباط المشي للخلف دقائق يوميا تحفيز الذاكرة واسترجاع هذا وتحسين قدرة الدماغ على تذكر التفاصيل والمعلومات السريعة. امشي لورا شوف. ايوه طب ليش عامل ايديك هيك؟ قلت الزومبي. لا انت امشي ليش عامل هيك؟ طيب عادي امشي عادي. حبيتك ناصر خمس علامات. حسيت بشي؟ امان جرب جرب. ايوه شغلة ثانية يمكن لربات البيوت هاي بتنفع كمان، تقوم الفكرة على تنفيذ بعض المهام اليومية البسيطة بعينين مغمضتين يعني، اختيار ملابس ارتدائها، بعض الأعمال تحجب حساسات الرؤية، تستخدم جزء لك من عجز الدماغ وأن تجبر لمس السماء التوازن استيقاظ. يعني إذا بتقدر تعمل شغلة وأنت مغمض عينيك، تقدر تعمل شغلة وأنت مغمض عينيك. هاي أنا هلا هاي مغمض عيني بقدر بحكي مغمض عادي يعني. أسهل شغلة هاي. كمان شغلة الصيام المتقطع وتصفية الذهن. لا يعد الصيام المتقطع مجرد وسيلة لإنقاص الوزن، بل هو محفز حيوي للعملية العصبية والصحة الذهنية. عند الانقطاع عن الطعام لفترة 14-16 يفعل الجسم تقنية الالتئام الذاتي الخلوي، وهي الآلية التي أنال عنها العالم جائزة نوبل في الطب. بقول لك الجسم بنظف حاله لما انت بتمنعه ياكل 14-16 ساعة، بعمل يعني شو اسمه تنظيف ذاتي، وبنشط الخلايا العصبية المسؤولة عن ابصر شو وزيادة مستوى التركيز، بتحفز افراز بروتين BDNF والى اخره. للي بقدر إذا لا هاي ولا هاي ولا هاي، التحدث مع الذات يا صديقي بصوت مسموع. يبدو الحديث مع النفس في العلن تصرف يثير الاستغراب، غير أن خبراء علم النفس يكتشفون في أداة فعالة لتنظيم التفكير
تعرف بالحديث الذاتي الصريح، إذ يساعد هذا السلوك على تحويل الأفكار المشتتة داخلنا إلى جمل ومفاهيم ملموسة، ما يرفع سرعة البديهة في حل المشكلات المكررة ويقلل التشتت أثناء العمل. في هذا السياق تشير منصة سيكولوجي المتخصصة في الصحة النفسية بأن توجيه الذات بصوت عالي يرفع التركيز ويساهم في إعادة تشكيل العادات اليومية وتحسين الأداء الذهني بشكل ملحوظ. يعني تحكي مع حالك،

0: كمان شغلة بقول لك اقرأ كتاب أو مقال أو صفحة مقلوبة، لا يستطيع عقلك الاستعانة بالمعالجة البصرية السريعة للكلمات كما اعتاد، فتضطر المراكز اللغوية البصرية في الدماغ إلى بذل جهد أكبر لفك رموز الحروف وإعادة تجميعها، مما يمثل تمرين شاق ومفيد يرفع من اللياقة الذهنية وقدرة، يعني أنت تخلي عقلك يرفع عضلات، يرفع حديد يعني، وانت تقرأ بالمقلوب يعني، أو تعد بالمقلوب مثلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. والله حفظت بالعكس أريح صايرة 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.
1: أيام اللي راحت أيام العزيز.
0: وأخيراً

الثامنة، النقطة الثامنة بقول لك اللي هي أثناء انتظارك للقهوة أعداد الطعام حاول الوقوف على قدم واحدة مع رف الأخرى قليلا. فوفقا لأبحاث الاستقرار الحركي المعتمدة لدى هارفارد للصحة، فإنه ألعاب التوازن تعزز التواصل المباشر بين الدماغ الأيسر والأيمن عبر الصفحي ويجبر الجهاز العصبي المركزي على

الله زبط معكو اعملوها واحدة كلهم شوف شو بصير في دماغك، يا بتضرب على الاخر فوق ما انت مضروب وجاهز يا بتزبط. زبطت هيك اخذت لك شغلة، ما زبطتش يعني شو بدي تغير؟ انت مش خاسر تخسر شيء، مخك هويك. الهدف من هاي العادات مش إرهاق جسدك أو إجهاد جهازك العصبي بشكل مفرط لجهاز الشديد هرمون كورتيزول كمية كبيرة ما يضر الذاكرة، يعني شوي شوي تدريبات عقلية مخية شوي شوي. إذا زبطت هيها زبطت، ما زبطتش ما حدا شاف حدا.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs بنك الإسكان بنكي للحياة
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين
2: من حقك تحكي من حقك تشكي انت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح راديو موال
3: One, two, three, four.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية
4: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء يجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا بلما هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكد المسؤولية يعني بتروحوا حلو عنا نبغى شرف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
4: أنا سار سيارة أنت بكل هلا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. تعال نرى ذلك معا اليوم.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأكارم، نلتقي بكم من جديد على الخير والمودة في حلقة أخرى من كنوز الحكمة، راجية أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا.

تقول إحداهن ما يلي: كنت قد اشتريت هدايا لأطفالي في أسبوع العيد، وما كدت أدخل من باب الشقة حتى لمحوا لفائف الهدايا التي أحملها لهم. وفي غمرة اشتياقي ولهفتي وفرحي بفرحتهم عند تلقي الهدايا، وجدت نفسي ألقي باللفائف على جنب وأفتح ذراعي لأحتضنهم وأقبلهم، ولكني وجدتهم قد انصرفوا عني وأسرعوا إلى اللفائف ليروا ما بداخلها. انتظرت حتى أفرغوها وعدت مرة أخرى لأفتح ذراعي وأقبلهم، وحتى هذه المرة لم يهتموا. بدت مشاعر حب قوي واشتياق من طرف واحد، ووجدت أن لهم العذر، فهم ما زالوا أطفالا لا يفهمون أن حضن الأم أجمل وأروع من هدايا العالم بأسره. وتذكرت من خلال هذه الواقعة مشاعرنا السلبية أحيانا تجاه أبينا السماوي الذي يفتح ذراعيه دائما مناديا لنا كأولاد أحباء له: تعالوا إلي، اطلبوا تجدوا، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. ولكننا بسبب طفولتنا الروحية نرى فرحتنا في العطايا وننسى الآب المعطي والحضن المفتوح الذي نجد فيه راحة لنفوسنا ومشاركة لظروفنا ومشاعر حب فياضة صادقة من قلب المسيح. ليتنا عندما نمد يدنا لنأخذ من يديه السخيتين أن لا ننسى الحضن الحنون المشتاق لضم أولاده ليفرح بهم ويفرحوا هم به.

أشكرك يا ربي لأن كفايتي منك، لا يعوزني شيء، نعمتك تكفيني، معك لا أريد شيئا في الأرض، فأنت لي كل شيء. أشكرك يا رب لأنك تملأ كل احتياجي، أنت تجيبني قبل ما أدعوك، وفيما أنا أتكلم بعد أنت تسمعني. أشكرك يا رب لأنك لا تهملني ولا تتركني، فلو خذلني الجميع بل لو تركني أبي وأمي فأنت يا رب تضمني، وفي طمأنينة تسكنني. أشكرك يا رب لأنك في يوم ضيقي دعوتك فاستجبت لي، طيب أنت للذين يترجونك، للنفس التي تطلبك. أشكرك يا رب لأن مراحمك لا تزول، هي جديدة في كل صباح، وعطاياك صالحة لأولادك. أشكرك يا رب.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى ودراسة جديدة في سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية.
2: ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 26 منه. كنا قد انتهينا المرة الماضية من الأصحاح 25 حيث تحدثنا عن سنة اليوبيل. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية فيصبح المجموع 49 سنة، والسنة التي تلي هي سنة اليوبيل التي يجب حفظها، وهي أكثر السنين فرحا للشعب. القصد الأساسي منها هو التحرر من الطمع. كانت الأرض خصبة لدرجة أنه لم يكن حاجة لفلاحتها كل سنة. كان الله يأمر ببركته، وبركة الله أفضل من زرع الإنسان. لم يسمح الرب لأي واحد أن يحتكر الأرض لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. كذلك كانت كل الممتلكات ترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته. كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة 8 ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة 9 إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد 23، والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. كان الله مهتما بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استبعاد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. والآن إلى الأصحاح 26 وقبل الأخير من سفر اللاويين. أذكرك مستمعي أننا سنباشر تأملاتنا في الإنجيل بحسب مرقس حالما ننتهي من دراسة سفر اللاويين، لذا أتطلع إلى رفقتك لي في هذه الدراسة الشيقة. يمتلئ هذا الأصحاح بأدوات الشرط والتي تضع الشروط لامتلاك الأرض. كان الله سيتصرف حسب ردود أفعالهم على شروطه. الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. الله يحبك ويريد أن يمطر عليك بالبركات، ولكنك قد تضع مظلة عدم الاكتراث أو شمسية الخطية أو حاجز الخروج عن إرادة الله. عندما تفعل ذلك فإن بركات الرب لن تهل عليك، كما أن شمس محبته لن تشرق فوق رأسك. عليك أن تزيل كل الحواجز والمظلات لتختبر عمق بركات الله الروحية. لابد لنا في البداية أن نقرأ من العدد الأول وحتى 13 من هذا الأصحاح 26.
0: لا تصنع لكم أوثانا ولا تقيم لكم تمثالا منحوتا أو نصبا، ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف، يطرد 5 منكم 100 و100 منكم يطردون ربوة، ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف، وألتفت إليكم وأثمركم وأكثركم وأفي ميثاقي معكم، فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد، وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما.
2: الآيتان الأولى والثانية تلخصان الجزء الأول من الوصايا العشر، أي علاقة الإنسان بالله. وكان على الشعب أن يهتموا بهذه الأمور إذا ما أرادوا أن يمتلكوا الأرض. لقد أعطيت الأرض لهم، لكن تمتعهم فيها يعتمد على طاعتهم لله. من ناحية كان عليهم ألا يعملوا أصناما، وكلمة صنم أو وثن بالعبرية تعني لا شيء. من الصعب جدا أن نعمل لا شيء في حياتنا، ومع ذلك فيوجد الكثيرون الذين يعملون لا شيء في علاقتهم بالله. أي شيء يأخذ مكان الله هو عبارة عن لا شيء. من ناحية أخرى كان عليهم ألا يصنعوا صورا منحوتة ولا يسجدوا أمامها. من الأمور الواجبة أيضا حفظ الثبوت واحترام الأقداس، وأساس طاعة هذه الوصايا هو أنا الرب. هل لاحظت أداة الشرط إذا مستمعي؟ إذا ساروا حسب الطريق المبين لهم فإن الله يعدهم بهذه الأشياء. امتلاكهم للأرض مرتبط بطاعتهم لإرادة الله لهم. هنا الله يحترم إرادتهم. إذا ابتغوا الطاعة فإنه يباركهم. ويبدو أن البركة الأولى للطاعة

0: قصدهم من يد الذين استعبدوهم. هذا يوم مستقبلي تحدث عنه الأنبياء كعاموس ويوئيل. ها أيام تأتي يقول الرب، يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وعدهم الله بالإثمار والمطر والسلام. الانتصار على أعدائهم سيكون أيضا جزءا من بركتهم. هذا ما سنراه عندما يرسل الله صموئيل وداود ودبورة وجدعون وإيليا وغيرهم. هؤلاء جزء من مواعيد الله للشعب. رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. سيتزايد عددهم دون أن ينقص طعامهم، لأن الله سيسدد كل احتياج لديهم. والمسكين في وسط الشعب كان دليلا على البركة، وهذا هو الرجاء العظيم لمستقبل الأرض الأبدية. هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. كان ينبغي أن يكون حضور الرب معهم حصنهم ومجنهم، ومهما تكن الآلة التي تصور ضدهم فإنها لا تنجح، ولكن التمتع بمحضر الرب يقتضي الطاعة، لأن الرب لا يصادق على جماعة ويتنازل إليها ما دام الشر أو العصيان معروفا في وسطها. وهكذا نحن مستمعي، فالذي لا يعرف مستندا سوى ذراع الرب، ولا يجد له معتمدا سوى تلك اليد التي لا تمد للمحاباة عن النجاسة أو الدفاع عن العصيان، فقوته في السير مع الله بروح الطاعة والخضوع. وما دام هذا حاله، فالرب يصبح له كسياج من نار يدفع عنه هجمات العدو. وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. الله يعد بالشركة مع الذين يطيعونه، وهذا ما يقوله لنا اليوم أيضا. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الله يريد أن يكون في شركة معنا. إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. الوعد المستقبلي بالبركة يرتكز على التاريخ الصلب لماضيهم عندما خلصهم الله من العبودية في مصر. ويقول اليوم لنا الرب، لقد خلصتكم في الماضي، ألا تثقون بي لخلاصكم في المستقبل؟ الذي ابتدأ فيكم كل عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يمكنك أن تطمئن يا صديقي بأنه ما دام قد أحضرك وأحياك حتى هذه اللحظة، فإنه سيقودك حتما إلى يوم يسوع المسيح. ولا بد لي هنا أن أقول هللويا مجدا للرب. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 14 وحتى 22 من الفصل 26.
1: لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم، أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي، أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فأحطم فخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات 7 أضعاف حسب خطاياكم، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم.

0: تقللكم فتوحش طرقكم.
1: هناك ثلاثة أمور تفسخ العهد مع الله: رفض الاستماع، ورفض الطاعة، واحتقار أحكام الله ووصاياه. خرق عهد الله يمكن أن يأتي بالدينونة على الشعب والأرض، ثم يعطينا أول درجة للدينونة: رعب، هلاك، ألم، وجع قلب، وخراب في المحاصيل. سيذبحون من قبل أعدائهم وسيستعبدون لهم، ويمكنك أن ترى أمثلة على ذلك في سفر القضاء. كانت رسالة الأنبياء للشعب تلفت انتباههم للحقيقة بأنهم كسروا العهد الذي أبرمه الله معهم، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينتك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا. بعد ذلك تأتي الدرجة الثانية من الدينونة: إذا استمروا في غيهم وعصيانهم فإن الله سيدينهم 7 مرات، مما يدل على دينونة مكتملة. سينكسر كبرياؤهم ولن يكون هناك مطر، وستفسد المحاصيل. الدرجة الثالثة للدينونة عبارة عن الأوبئة والوحوش التي ستجتاح الشعب. ما عليك إلا أن تقرأ سفر القضاء لترى ماذا حل بهم وكيف فقد الإنسان السيطرة على الطبيعة. الدرجة الرابعة للدينونة نجدها في الآيات التالية من العدد 23: وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم بالخلاف، وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم، وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. لاحظ تكرار الرقم 7 الذي يشير إلى التكميل: سيهدم العدو حصونهم، والأوبئة ستضرب الشعب، وفي نهاية الأمر سيذهبون للسبي. لقد سبق وحذرهم النبي حزقيال من الوباء والجوع والسيف، وقد وقعوا فعلا في كل هذه. وأخرب مرتفعاتكم، وأقطع شمساتكم، وألقي جثثكم على جثث أصنامكم، وترذلكم نفسي، وأصير مدنكم خريبة، ومقادسكم موحشة، ولا أشتم رائحة سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم، وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خريبة. هذه الدرجة الخامسة من الدينونة، وهي قصوى. إنها نتيجة الحرب في محاصرة المدن، وقد تحقق ذلك في محاصرة السامرة وفي أورشليم على يد البابليين بقيادة نبوخذ نصر، كذلك عندما دمر تيتوس الروماني القدس 70 للميلاد. حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها، وأنتم في أرض أعدائكم. حينئذ تثبت الأرض وتستوفي ثبوتها. هذا هو سبب أخذهم للسبي. خلال 490 سنة أخفق الشعب في حفظ الثبوت، خاصة السنة السبتية، وظنوا أنهم يفلتون بهذا. ولكن أخيرا قال الله كفى، وأخرجهم من الأرض لمدة 70 سنة. كم كان دقيقا؟ 70 سنة من الفشل أنتجت 70 سنة من العقاب. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 26 من اللاويين، بدءا بالعدد 40:
0: لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب أبائهم في خيانتهم التي خانوني بها، وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف، وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم، إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق، وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض، والأرض تترك منهم وتستوفي ثبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي، ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم لأني أنا الرب إلههم، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها أنا الرب. هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى.
1: يخبرهم الله بإمكانية مكوثهم في الأرض إذا ما أطاعوه وإلا فلا، ولكنهم يستطيعون أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله إذا ما كانوا خارج الأرض وهو سيعيدهم إليها. وفي سفر دانيال نجد أن دانيال رجع بقلبه إلى الله بالصلاة عندما كان في بابل واعترف بخطايا الشعب، والله سمع وأرسل إليه رسولا يقول له إن الشعب سيرجع، وفعلا عادوا بعد السبي إلى الأرض. جلبوا الدينونة على أرض فلسطين تماما كما جلب آدم الدينونة على الأرض كلها بخطيته. وهكذا نأتي إلى انتهاء تقديم الوصايا هنا في سفر اللاويين، ولكن الأمر لم ينتهي بعد. الله يؤكد أسفار الشريعة التي أعطاها لموسى. نظر الله عبر العصور إلى فشلهم المستمر وإلى أمانته العظيمة ورأى الانتصار النهائي. لم يكن بإمكان موسى أن يأتيهم بالبركات الأبدية مع أنه كان وسيطا. على العالم أن ينظر إلى آخر، ويوحنا في إنجيله يعطينا الجواب، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه؟ شاور لي عليه اشوفه معاك.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: وجدتم في ربوع الوطن الغالي حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة الميلاد مدينة المهد مدينة بيت لحم. دائما وأبدا نرسل تحيات المحبة لكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية، على أمل أن نوفق هذا المساء في تغطية كافة الأخبار وننقل أيضا صوت المواطن صوت الشعب. دائما وأبدا حديث البلد حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، ودائما وأبدا نسعد بسماع أصواتكم. بداية أسبوع جديد وبداية مساء جديد، ودائما وأبدا نرفع أيدينا إلى السماء أن يمن الله على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء وراحة البال. قولوا آمين. اليوم فخامة الرئيس يعني وضع النقاط على الحروف، إن فترة بنقول في انتخابات ما في انتخابات، في ناس بيقولوا لا رح تصير انتخابات وفي ناس بيقولوا لا مش رح تصير انتخابات. اليوم الرئيس أصدر مرسوم رئاسي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول سبتمبر من العام المقبل 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد إلغاء المرسوم رقم 4 لسنة 2026 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 من نوفمبر المقبل. ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس الضفة الغربية قطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن وفقا لأحكام القانون. وجاء إصدار المرسوم بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية عن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة وشاملة. في الفترة الأخيرة انشغلنا في موضوع القوائم وموضوع المرشحين وموضوع الناس اللي التزاحموا، كان عندنا بالفعل عملية تزاحم ومنافسة شرسة، مين رح يحجز له مقعد في أحد القوائم، مين رح يصل في النهاية إلى المجلس التشريعي. اليوم منقولكم تريحوا استريحوا، في معكم وقت سنة كاملة تعيدوا ترتيب أوراقكم وتفكروا شوي قبل ما تفكر ترشح حالك للتشريعي. اجلس بينك وبين نفسك، أسأل نفسك هل أنا قادر على حمل هذه الأمانة؟ شو ممكن أقدم لهذا الشعب؟ شو ممكن أغير في ظل هالظروف؟ وصدقني إذا كنت غير قادر، كنت غير قادر على التغيير وكنت غير قادر على تقديم أي شيء لشعبنا، فالأفضل إنك تتنحى، تفتح المجال لغيرك. حلو كثير إنك تفتح المجال لغيرك، حلو كثير إنك تقول والله أنا مش قد المسؤولية فبدي أفتح المجال لغيري يعني حتى يخدم هذا الشعب. المجلس التشريعي يا أخوان مش مجرد منصب، المجلس التشريعي عليه حقوق وعليه واجبات وعليه أمور كثيرة بتتعلق في موضوع سن القوانين. فبتمنى إن نعيد أمور كثيرة مرت في حياتنا ونقول إن احنا قادرين ولا مش قادرين. دائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية ولكل متابعي حديث البلد، الله يمسيكم بالخير. في كثير قضايا يا أخوان ممكن أن تحل بصمت، أفضل ما يتم حلها مع ضجيج كبير. وفي بعض الأمور يا أخوان تعقد عندما يتم طرحها للعامة. في أمور يا أخوان ممكن إنها تعقد وبتتعركس أكثر وأكثر إذا تم الحديث بها أكثر وأكثر من الشيء المعتاد. عشرات القضايا حقيقة اللي بتصل لبرنامج حديث البلد، وهي معلومة فقط لمستمعينا، إذا لم تكن أكثر من نصف القضايا بتم معالجتها تحت الهواء، معالجتها تحت الهواء، لأن احنا مش معنيين يا أخوان إن نثير أي شيء ممكن أن يؤثر حقيقة على مؤسساتنا وعلى مدارسنا وعلى نزيد في هموم شعبنا أكثر من الهموم الموجودة. اليوم يا أخوان في ناس أصحاب أجندة وأصحاب نفوس مريضة، وفي ناس يا أخوان ماشيين مع التيار، وفي ناس مش عارفين شو اللي بيصير في البلد، وفي ناس بدها تظهر من خلال إنها مسجلة موقف. لو كان هذا الموقف ممكن أن يؤثر على السلم الأهلي أو يؤثر على مستقبل أحد أبناء شعبنا، إحنا بنقول دائما تروا، دائما خليكم قريبين من بعضكم البعض، وإذا في إمكانية لحل أي قضية دون إثارتها ودون طرحها للرأي العام بيكون أفضل، وخاصة ونحن نعيش في ظروف استثنائية. إحنا نتحدث عن فترة صعبة من تاريخ قضيتنا الفلسطينية، وهي الفترة الأصعب اللي بتمر هاي الأيام، هي فترة كن نكون أو لا نكون. فدائما نتمنى على شعبنا التروي وعدم إصدار الأحكام يا أخوان. اللي بتابع صفحات التواصل الاجتماعي كلنا بنجلد في بعض، كلنا يعني بنذكر في سلبيات بعض. نتمنى لو أشاهد صفحة محايدة أو صفحة تقف موقف إيجابي اتجاه ما يجري في الوطن، تقرب القلوب من بعضها وليس تقوم بإثارة النعرات أكثر وأكثر. الكل بيعرف في عندنا اختلافات، في عندنا وجهات سياسية مختلفة، في عندنا اليوم في الوطن يا أخوان أكثر من رأي، وليس كل من يعارضني الرأي هو عدو لي. الاختلاف في وجهات النظر شيء صحي وشيء جميل وشيء مميز، وأنا دائما بقول إن الاختلاف مثل الصورة الملونة على عكس الصورة اللي بتكون بلون واحد أو لونين. فدائما بنحترم بعضنا البعض، بنحترم آراء بعضنا البعض، وننتقد بعضنا البعض انتقاد إيجابي بعيدا عن التجريح، بعيدا عن الاتهامات، بعيدا عن أي شيء ممكن إنه يأثر على علاقاتنا مع بعضنا البعض. مش كل شخص أخوان بطلع بحكي رأيه بنقول هذا مدعوم من جهات خارجية، له أجندة، له ناس بتدعم فيه، له تمويل خارجي. اليوم احنا بنتحاسب على قول كلمة الحق، اليوم احنا كل واحد فينا بتحاسب على قول كلمة الصدق. احنا اليوم مش قادرين نقول للإنسان المخطئ إن أنت مخطئ، لأن احنا ابتعدنا كل الابتعاد عن المنهجية في التعامل مع بعضنا البعض، عن كيف نحترم بعضنا البعض، كيف نحترم توجهاتنا مع بعضنا البعض. انظروا اليوم يعني بلاحظ على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر خبر تأجيل الانتخابات التشريعية، شاهدوا التعليقات، سيل من الاتهامات. حتى الناس اللي بدهمش يشاركوا في الانتخابات او ما كانوش مفكرين يشاركوا في الانتخابات كمان داخلين وبعلقوا بالتعليقات السلبية حتى يزيدوا من فتيل هذه التعليقات. نتمنى ان هالرسالة تصل للجميع وان نكون دائما على قدر المسؤولية. أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود مشاركتنا في التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة نرسلها لكافة أبناء شعبنا المعطاء. وبنحب نمسي على أخونا يحيى ردايدة أبو غيث الله يسعد مساء كل الشباب اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. العم أبو مصعب الله يسعد مساك. عثمان هندي سعد مساك. محمود مساء الخير. الأخت امكنان الله يمسيكم بالخير والمحبة. نادي حسن يسعد هالمساء. نادى أبو خضير مساءكم دائما ورد. وبنمسي كمان على صديقنا أيوب يسعد مساك. ام بكر من الأردن يسعد مساك دائما بالخيرات والمسرات والورود. شكرا كثير لتواصلكم الجميل. وشكرا للحاج حمدي أبو أسامة الله يسعد مساك. خلينا نتوجه مباشرة إلى أحوال الطقس مع الأخوة الصديق الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن. أستاذ ليث الله يمسيكم بالخير.
2: يا هلا تحياتي يسعد مساكم مساء الخير لجميع السادة المستمعين.
0: يعني مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خربطتنا. ناس بيقولوا رح يجي منخفض، ناس بيقولوا في أمطار، وناس بيقولوا في ارتفاع، واليوم ربما لاحظنا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ما الذي يجري في أحوال الطقس؟ هل أصبحت كأحوال السياسة أستاذ ليث؟
2: بالبداية يعني احنا دائما بفصل الخريف بنعرف ودائما بنذكر انه فصل الخريف هو فصل انتقالي ومرحلة انتقالية تكثر فيها التقلبات الجوية، تكثر فيها الفروقات الحرارية بين اليوم والاخر. حتى يعني ضمن اليوم نفسه على مستوى اليوم الواحد بيكون في عنا عدة يعني اجواء او عدة نمط من حالات الطقس. على سبيل المثال يعني احنا ممكن بالايام القليله الماضيه مع هذا اليوم بنشعر انه بنهار الجو الدافي واقرب للطابع الصيفي، لكن في نفس الوقت بمجرد انه صار في عنا غروب لاشعه الشمس ودخول ساعات المساء والليل وخلال ساعات الصباح الباكر بنرجع نشعر بالاجواء البارده. فهذا الاشي يعني دائما موجود وليس غريب او دخيل على فصل الخريف. اما بالنسبه لموضوع الشائعات والناس اللي بتوه مع اخبار الامطار والمنخفضات، فهذا اشي برضو للاسف تعودنا عليه باخر كم سنه، خاصه مع كثره مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات التي تدعي يعني نشر حاله الطقس والاخبار الجويه. للأمانة يعني الإشي صار مزعج، لأنه بتحس صارت الأخبار الصادقة والأخبار الموثوقة بتضيع بين الأخبار الكاذبة أو الإشاعات. على المستوى الشخصي يعني أنا شخصياً اتفاجأت قبل كم يوم، امبارح كان الجمعة تمام، فأنا قبل الجمعة كنت متفاجئ إنه في ناس تستنى بمطر يوم الجمعة اللي هو كان امبارح، فأنا مش عارف منين جابوا هالمعلومة. أنا شخصياً يعني سمعتها من الناس، فمش عارف من وين كانت مصادرهم انه كان امبارح المفروض يكون في مطر. فهذا الاشي صار يعني منتشر بشكل كبير وبيزداد سنة ورا سنة. الاشاعات صارت تعبي للصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لدرجة انه انت يعني صرت تضيع بين الاخبار الصحيحة وبين الاخبار يلي هي مش صحيحة. فانا دائما نحب يعني نذكر وننوه الناس لتأخذ اخبارها الجوية من مصادرها الموثوقة. طبعا نعم. هاي مش دعاية إيدي، يعني أنا بحكي أي حدا موثوق ومعروف، والناس الموثوقة والمعروفة هي برضو موثوقة ومعروفة، يعني في داعي أن إحنا بدنا نعرف عنها. فدائما يعني ما بس مجرد طلع خبر قدامنا على الفيسبوك من أي صفحة نقرأها وخلص، يعني نأخذ هاي المعلومة كإشي موثوق وإشي صحيح وإشي سليم. بالنسبة لنروح للتوقعات الجوية خلال هذا الأسبوع واليومين الجايات على وجه التحديد، احنا يعني بكرة الاحد ان شاء الله من ساعات ما بعد الظهر وساعات المساء والليل وحتى نهار يوم الاثنين بنكون على اطراف حالنا من عدم الاستقرار الجوي. يعني بالعامية عشان نقاربها برضو للناس اكثر على الحسة، بنكون هي هذا عدم الاستقرار الجوي تتأثر فيها بشكل رئيسي مناطق الأردن والعراق والبادية الشامية، شرق سوريا، شرق الأردن، العقبة، هاي المناطق، المناطق الشرقية من المحافظات شرق بلاد الشام وشمال بلاد الشام هي المتأثر الرئيسي بحالة الاستقرار الجوي. احنا في فلسطين كان مرة على حفة هاي الحالة، وبالتالي راح يكون في عنا فرص لهطول زخات من الأمطار بكرة. ما بحكي انها راح تبلش بالتحديد، لكن كفرص بتكون موجودة ما بين بكرة ساعات ما بعد العصر، ساعات المساء والليل حتى نهار الاثنين. خلال هاي الفترة يعني ممكن بعض المناطق الفلسطينية تكون مهيئة لاستقبال زخات محلية من الأمطار. أمر ضمن المناطق المحدودة هي مناطق عشوائية، مناطق مش كثير واسعة، مش ذات انتشار جغرافي كبير، وإنما ستقتصر هذه الزخات أو فرص هذه الزخات على بعض المناطق دون غيرها، وإجمالا ستكون يعني هي زخات سريعة والفترات وجيزة وغير مؤثرة، ربما يعني في نطاقات جدا محدودة جدا محدودة، قد تكون هذه الأمطار مصحوبة بالعاصفة الرعدية والأمطار الغزيرة، لكن أيضا لفترات قصيرة جدا ولعدة دقائق بحسب المعطيات الحالية. فكمان مرة بكرة الأحد ما بين العصر وحتى يوم الاثنين الجو راح يكون مش مستقر، ولكن هذا ليس شرطا أن تستقبل كافة المناطق الفلسطينية الأمطار، وإنما ستكون فرصها في مناطق محدودة ومناطق قليلة، والمناطق اللي ما راح يجيها مطر أكثر من المناطق اللي راح يجيها مطر، لأنه إحنا مش بالتأثير الرئيسي أو مش ضمن التأثير الرئيسي لهطول الأمطار. بقية الأسبوع راح ترجع الأجواء تستقر، يعني تنتهي فرص حتى عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة راح يكون في عنا طقس مستقر، لكن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة أيام الأربعاء والخميس والجمعة. يعني صح في انخفاض، لكن هذا انخفاض مش مرهون أو مش مقترن بفرص أمطار، لكن الأجواء بتصير أقل حرارة من الأيام الحالية. زي ما أنت حكيت في بداية اللقاء، اليوم حسينا أن الجو شوب وفي ارتفاع الحرارة، لكن في نهاية الأسبوع أربعاء خميس جمعة راح ترجع درجة الحرارة تنزل وتصير ما بين حول إلى أقل من معدلات السنوية العامة. يعني اليوم الحرارة وصلت 27 درجة مئوية في بيت لحم والقدس، نهاية الأسبوع أربعاء خميس جمعة ممكن تنزل ما بين 22 ل 20 21 22 درجة مئوية، بالتالي تهبط إلى مستويات خريفية للغاية
0: إن شاء الله. يعني الصورة وضحت بشكل كبير. الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن، شكرا ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. شكرا كثير.
2: يجيكم عافية.
0: شكرا كثير. وربما يعني الموضوع كان يعني بشكل مميز، إن مش نصدقوا كل شيء، لأن في كثير ناس حتى وأنا جاي اليوم على الإذاعة قالوا لي اليوم في أمطار وفي كذا، وفي ناس يا أخوان يعني بتحدثوا عن أمطار غزيرة، مع العلم ان هذا الموضوع يعني زي ما حكينا يعني بده وقت بشكل كبير جدا. بنوجه دائما تحيات المحبة للجميع. طيب خلينا ننتقل لموضوعنا الاخر. حقيقة اليوم كان في بيان صادر عن النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين اليوم بمشاركة فروعها في مختلف المحافظات. نتوجه بتحية إجلال وأكبر كافة السائقين البواسل. يعني بعد ذلك يعني تحدثوا عن التواصل المستمر مع الحكومة ومطالبتها. المهم في الموضوع ان النقابة قررت يوم الاثنين المقبل 12 الشهر تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة من الساعة 10 حتى الساعة 11 صباحا داخل مجمعات النقل العام في مختلف المحافظات. واحنا ما بدنا اضرابات حقيقة، والله ما بدنا اضرابات، نتحدث عن اضرابات في هذا الوقت. خلينا نرحب بالاخ والصديق النقابي الاستاذ علاء مياسي رئيس النقابه العامه لعمال النقل او للنقل العام. استاذ علاء الله يمسيكم بالخير بدايه.
3: يسعد مساءك ومساء كل المتابعين والمستمعين يا رب.
0: نعم، عندما نتحدث عن إضرابات أو حتى وقفات احتجاجية أو إيقاف حركة المرور، كل المواطنين يقفون يعني على تساؤلات، وأيضا ربما هذا يعطل أعمال ومصالح العديد من المواطنين. بداية، لماذا جاء قراركم هذا اليوم، وما أبرز ما جاء في اجتماعكم اليوم أستاذ علاء؟
3: يعني احنا في اليوم كان عندنا اجتماع للنقابة العامة لعمال النقل، اجتماع طارئ له علاقة في أوضاع النقل بشكل عام، إذا كان الاقتصادية أو حتى العامة بشكل عام. يعني الوضع اليوم، وضع النقل وضع صعب، وضع العاملين فيه كتير بتراجع، دخل السائق اليوم كمان دخل متدني نتيجة كل الظروف الصعبة اللي بيشتغل فيها، إذا كان غلاء السولار اليوم 9 شيكل، الوضع اللي يعمل فيه السائق كمان نتيجة الإغلاقات، الحواجز، طرق الالتفافية، كمان الحركة الاقتصادية المتدنية، حركة المواطنين اللي محدودة، كل هذه العوامل كمان أثرت على السائق بشكل كتير كبير، أثرت على دخله بشكل مباشر. كل يوم دخل السائق بتراجع نتيجة هذه العوامل اللي بتتفاقم يوم عن يوم. يعني من شهر 4 على اليوم وضع السائقين وضع مزري. كنا نأمل ونتمنى من الحكومة بأنه تدعم قطاع النقل، لأنه قطاع حيوي، قطاع بخدم كل الشعب الفلسطيني، قطاع بحرك العجلة الاقتصادية، لذلك كان يفترض يكون فيه اهتمام كبير من قبل الحكومة في هذا القطاع الحيوي اللي لأن عطل بعطل كل مصالح الناس. احنا كنا في النقابة العامة لعمال النقل من تاريخ شهر 4 على اليوم، واحنا متحملين مسؤوليتنا الوطنية تجاه البلد، مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الناس، بحيث انه كمان نضمن استمرار حركة الناس وتنقلهم. كل هذا اجى على حساب السائق، ولكن احنا كنا دائما نوجه السائقين بانه احنا جزء من الشعب الفلسطيني، بنقدم الخدمة، صح خدمة هي عشان مصدر رزقنا، ولكن كمان جزء من صمودنا وصبرنا كشعب فلسطيني انه احنا نتعاطف نتكاتف نكمل بعض. حملنا مسؤوليتنا بشكل وطني بشكل محترم في كافة هذه المرحلة اللي مرت على مدار 6 شهور، ولكن اليوم السائقين يعني وصلت معهم مرحلة انه ياخذوا قرار بالتوقف على العمل فورا. وبرغم هيك كان اجتماعنا اليوم حكيم، كان اجتماعنا اليوم هو بوجه انذار للحكومة، هناك قطاع حيوي إذا ما كانش في تدخل سريع وطارئ سيضطر التوقف على العمل. راح يكون في عندنا يوم الاثنين إن شاء الله، وإحنا كلنا ثقة بسائقين بالالتزام والتفافهم حول نقابتهم اللي بتدافع عن مصالحهم وعن مصدر رزقهم وكمان عن مصلحة أبناء شعبنا في التنقل. راح يكون عندنا وقفة احتجاجية لمدة ساعة من 10 إلى 11 يوم الاثنين المقبل في كافة محافظات الوطن في كل المجمعات. واحنا بنوجه عبر إذاعتكم نداء لكل سائقينا المحترمين اللي صبروا وصمدوا في كل الفترة هاي، بنوجههم كل التحية للسائقين في بيت لحم على هذا الصمود والصبر الأسطوري اللي سطروه نتيجة يظلوا صبرين وصمدين بتقديم الخدمة لأبناء شعبنا. نوجههم التحية أولا، ونوجههم النداء بأنه يلبوا مطلع قرار النقابة انه يكون في هناك التزام يوم الاثنين الساعة 10 للساعة 11 بالتوقف عن العمل كوقفة احتجاجية. نوصل رسالتنا وصوتنا للحكومة انه القطاع اليوم راح يتوقف عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة. يوم الثلاثاء راح يكون في بيان واضح للإعلان عن الإضراب الشامل يوم الأربعاء في حال عدم استجابة الحكومة ل مطالب النقابة اللي بتهم كل السائقين وبتخفف العباء عنهم وتحافظ على دخلهم. اليوم
0: نعم أستاذ علاء، يعني نتحدث بإيجاز عن أبرز المطالب، يعني شو المطالب العاجلة اللي بتطلبوا بها الحكومة اليوم واللي النقاشات تدور بينكم بين الحكومة؟
3: يعني احنا مطلبنا الأول واللي هو أكثر تأثيرا هو موضوع المحروقات. يجب دعم المحروقات وتخفيف الأعباء عن السائقين من هذا الجانب. هذا موضوع بالنسبة لنا صفة موضوع مرهق للقطاع، لذلك لازم يكون في دعم للمحروقات ودعم لقطاع النقل بهذا السياق. اثنين، موضوع المقعد الثامن بالنسبة لنا مطلب هو حق، احنا بنعتبره مطلب قديم، في تفاهمات بيننا وبين وزارة النقل على هذا الموضوع. بتمنى انه يتم اتخاذ الاجراءات العالقة للبدء بالعمل بالمقعد الثامن، وكمان موضوع الضريبة اللي ممكن تخفف العداء عن القطاع بشكل عام. هدول ابرز المطالب اللي احنا بنطالب، وهي مطالب اسعافية ممكن تسعف القطاع. يعني انا بدي اسأل سؤال بكرة، يعني كل المؤشرات على مستوى الاقليم بتقول انه مش واضحة، ممكن يكون في ممكن يكون في حرب في اي لحظة، ممكن تتفاقم الازمة، يرتفع اسعار المحروقات اكتر من هيك، لكن احنا لازم نكون جاهزين لحتى نضمن استمرار هذا القطاع والحفاظ على دخل السائقين اللي ما عندهم غيره. هاد السائقين اللي بيفتحوا مئات البيوت وبقيلوا الاف العائلات، لهيك ممنوع هذا القطاع ينطب فيه. هذا قطاع حي مش كل الشعب الفلسطيني، يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع.
0: نعم أستاذ علاء، يعني ضمن مناقشاتكم مع الحكومة، في وعودات إن الحكومة في إمكانها إنها تقوم بتقديم أي شيء لقطاع النقل والمواصلات، في ظل إن الحكومة بتدعي، يعني مش بتدعي، الحكومة بتقول في عنا أزمة مالية حقيقة أستاذ علاء.
3: هلا الأزمة المالية إحنا بنعيشها من 4 سنوات مش من اليوم.
0: نعم.
3: تتفاقم يوم على يوم على الحكومة مكترين الحصار والوضع اللي بتعيشه الحكومة، احنا مقدرينه، ولولا تقديرنا لهذا الموضوع لا أعلننا إضراب من 6 شهور.
0: نعم.
3: ولكن تحملنا المسؤولية كقطاع نقل وتعاملين في هذا القطاع تجاه هاي البلد هو اللي خلانا نصبر ونصمد. ولكن الحكومة كمان يفترض أن يكون في هناك حلول تدعم هذا القطاع الحيوي المهم اللي ممنوع يتعطل وينهار. ممنوع قطاع نقل هذا بمس كل الشعب الفلسطيني، لكن نحافظ عليه بأي طريقة. مطلوب منا نفكر في حلول عاجلة تخفف الأعباء عن هذا القطاع لحتى يستمر بالعمل ويخدم الناس.
0: نعم أستاذ علاء، يعني الخطوات الأولى اللي هي احتجاجية، يعني هل سيكون هناك خطوات أكثر إذا لم تكن هناك أي استجابة من قبل الحكومة؟
3: يعني احنا بنتمنى وبنقبل من الحكومة انها تستجيب لمطالب قطاع النقل، هي اقل القليل وهي الحد الادنى من الحقوق اللي ممكن تدعم هذا القطاع. احنا نتمنى انه ما توصل الامور لاضراب شامل، نتمنى انه يكون الوقفة الاحتجاجية التحضيرية يوم الاثنين توصل الرسالة، توصل صوت هدول السائقين اللي دعانوا بالشوارع وبالطرقات وعلى المواقف، الله يعينهم، عشان بيشتغل 12 ساعة سائق التاكسي و13 ساعة عشان يسوي 40-50 شيكل. في عنو دينة، في عنو قاموس هذا يخلي الإنسان يصمد على العمل 12-13 ساعة حتى يوصل 50 شيكل. قطاع النقل تعود بأنه يكون دائما دخله محترم، دخله متين، بقيل عائلته وعائلة، وبفتح أكثر من بيت كمان. اليوم قطاع النقل وصل لمرحلة تحت الحديد، احنا ما بدنا نسمح يا سمح الله بكره سائقين يصيروا متسولين، ما بزبط هذا الحكي. هذا قطاع محترم بيعملوا عليه سائقين محترمين، جزء كبير منهم قضى سنين في السجون، لهيك احنا كمان هذا قطاع وطني محترم تحمل مسؤولياته في كافه المراحل اللي مر فيها شعبنا من الانتفاضه الاولى لليوم. سائق التاكسي صبر وصمد ودار مستمر في تقديم الخدمة للمواطنين في رغم كل الظروف، كانت يقطع الجبال والدبابات وراه وهو يضل ماشي. فمطلوب من هذا كمان منا شكر من حدا، ولكن منا تقدير من الحكومة لنقدر نستمر بالعمل.
0: نعم، نتمنى بالفعل أن تصل كلمتكم وأن يصل صوتكم يوم الاثنين، وإحنا الكل يعني ما بدأ إضرابات وما بدأ أي تشويشات، لكن ربما يعني هذا حق نقابي لكم الأستاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة للنقل العام، يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. شكرا كثير، إن شاء الله إن هالأمور بتكون يعني الأمور بشكل صحيح تسير. هذا كل ما نتمناه، ولا نلجأ إلى موضوع الإضرابات. أبرز ما جاء في البيان الذي كما قلنا أصدرته النقابة اللي هو بالنسبة للفعاليات اليوم الاثنين المقبل راح يكون في تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة من الساعة 10 حتى الساعة 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات للمطالبة باستجابة الحكومة لمطالب القطاع وفي مقدمتها دعم المحروقات وخصوصا السولار. ويوم الثلاثاء المقبل إصدار بيان نقابي يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل وعدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيها. هذا كل ما نتمنى أن يتم حل هذا الموضوع. محمد سكافي تحية لك من أسرة مطعم سكافي، يسعد مساك، الله يمسيك بأنوار النبي يا رب، يسعد مساك بالخير والمحبة. شكرا كثير، شكرا لميار، شكرا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا، يسعد مساكم. امكنان شكرا كثير. أبو ركان يسعد هالمساء، حمزة زبون بمسي على الجميع، الدكتور معا محافظة يمسيك دائما بالخير والمحبة. أبو لؤي مساء الخير، ندى أبو خضير مساء الخيرات، نادي حسن يسعد مساك دائما وأبدا. وكمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات. رح نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، وكالمعتاد نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء. لا تبتعدوا كثيرا، دقائق معدودة ونعود إلى حديث البلد.
4: راديو موال، افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

أضرب لها تحية دائما وأبدا عائدين معكم إلى حديث البلد وبنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا ودائما وأبدا مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا في الوطن وخارج الوطن. يسعد مساكم الدكتور مع المحافظة مساء الخير حمزة زبون مساء الخيرات والمسرات. وحبين نمسي على صديقنا العزيز الغالي صديقنا أبو الأيسم حسن محمود الله يسعد مساك وصباحك. لكل المغتربين اللي بتابعونا من جميع أرجاء المعمورة أخونا بطرس سعيد يسعد مساك. أخونا أدمون خير يمسيك دائما بالخيرات. أبو لؤي الغالي يسعد مساك. ولكل من يتابع هذه الإطلالة المسائية دائما سعيدين بتواصلكم الجميل.

0: إلى هدى واضرب لها تحية بالوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء أينما كنتم أينما تواجدتم. أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. 5 دقائق بعد 4:30 ساعتنا الآن في استوديوهات موال. هل اقتربت عودة عمال الضفة إلى الداخل؟ خبر يكلفت انتباهي. المستشار القانوني لنقابة العمال العرب وهبي بدارنا يقول أن قرار إسرائيلي بوقف استخدام العمال الأجانب اعتبارا من عام 2027 وسط ضغوط متصاعدة من المقاولين وأرباب العمل لإعادة العمال الفلسطينيين. وبحسب بدارنا فإن 60% من شركات وورش البناء الإسرائيلية انهارت أو أغلقت فيما فشلت العمالة الأجنبية في تعويض الخبرة الفلسطينية مما دفع أصحاب العمل إلى المطالبة بإعادة العمال. وأكد بدارنا أن هذه التطورات تعيد الأمل بعودة عشرات آلاف العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم، لكن حتى الآن لا يوجد قرار إسرائيلي نهائي بعودتهم. إن شاء الله أنهم بعودوا يا رب، إن شاء الله أن هالأمور بتتغير، إن شاء الله أن القادم بيكون أفضل، وأنا على يقين إن القادم رح يكون أفضل لهذا الشعب المعطاء الصابر. ما تصدقوا الناس المتكهنين والناس اللي بيحلموا بالليل وبيحكونا شو حلموا في النهار، ابتعدوا عنهم وخليكم دائما مؤمنين وعندكم يقين بقدرة الله على التغيير إلى الأفضل بمشيئة الله تعالى. حابين نمسي على صديقنا محمد صافي أبو سليمان، يسعد مساكم مساء مطعم العبيدية بإدارة ماهر عساكرة محمد الشرباتي، الله يمسيهم بالخير وألف صحة وعافية أبو سليمان. طيب خلينا نروح للاتصال. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: يحفظك ربي سامي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأنا كمان بدعي معك كلهم يا رب العمال يرجعوا إن شاء الله.
0: آمين يا رب آمين.
1: يعني أنا سمعت برضو مكالمة وهيب بدارنا الصبحيات مع عادل، هو بث من عندكم.
0: نعم نعم.
1: أو بثوا عن طريق والله ما بعرف المهم. نعم. فسمعته كان مباشرة وحكى إن شاء الله إنه يعني من عودة سليمة وسريعة جدا للعمال، لأنهم والله يا أبو قصين هم أكلوا هوا فعلا
0: 100%.
1: طيب بدي أمسي عليك وعلى جميع المستمعين وعلى أخونا حسن محمود وعلى أخونا إدمون خير وعلى كل المستمعين والمستمعات دون استثناء، السائقين دون استثناء، أنتم كسلطة رابعة أيضا دون استثناء.
0: نعم.
1: أخوي أبو قصي، أنا بدي أحكي على شيء حصل يوم الخميس، وأنت فعلا يعني تم الانتقاد برضو منك يعني، وأنا بشكرك كثير كثير لأنه أنت هذا برنامج بتحب أنت بتأيد وبتنتقد وهذه حياة. بس أنا وأنا أحكي معك أجاني تليفون ففصل البث من عندي.
0: نعم.
1: فكل اللي أنا بدي أحكي لك يا بالنسبة للأخ عطية وما صرح فيه الأخ عطية يوم الخميس. هلأ إحنا يا أبو قصي عمره ما كان إحنا إبعاد عن الوطن، لكن مثل ما أنت قلتها يوم الخميس إنه إحنا الظروف بتساعدنا أو نعم أجبرتنا نعم على أن نعم نطلع. شايف؟ سواء أنا أنت، أنا أقول لك بجوز أنت يا مقدم البرنامج جعت ما صراحة ما أشوفك ثاني يوم منك طالع.
0: نعم.
1: تكبر ظروف وجبريتك إنك تطلع، ولكن أنا بدي أقول شغلة واحدة صدقني، إذا أنت أو من مكان. نعم. إذا أنت استطعت إنك أنت تخرج تخرجنا من فلسطين بأي شكل وسائل، لم تقدر أن تخرج فلسطين منا.
0: كل الاحترام سامي، كل الاحترام.
1: وإنما وجدنا
0: نعم.
1: يعني إدمون خير له 33 سنة عينه على الوطن، حسن محمود كذلك الأمر، وأنا متأكد يعني مش ناطق بلسنتهم أنا، بس أنا بحكي أنا كسامي إلي 2.5 سنين. أنا إذا إذا إذا يا عطية بتجيب لي وظيفة ب 1500 شيكل 2000 شيكل أنا برميهم
0: بدون ذكر أسماء. سامي إحنا عارفينك شو أنت وانتمائك وانتمائك الوطن، وأنا دائما سعيد بسمع صوتك حقيقة سامي، يديم عليك الخير والمحبة وضلك سمعنا سامي، خليك على السمع معنا. خلينا نعود لموضوع إصدار رئيس دولة فلسطين اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول سبتمبر من عام 2027. هذا الخبر زي ما حكينا يعني أثار زوبعة ما بين المؤيد بين المعارض بين اللي بيقول إن قرار صحيح غير صحيح، يعني الكل بتحدث بعد ما تم تعيين الانتخابات وسجلت القوائم وكانت الانتخابات مقررة في 27 من شهر نوفمبر المقبل أو 28 نوفمبر 28/11، لكن تم تأجيلها إلى العام المقبل لشهر أيلول شهر 9. هذا الموضوع. طيب خلينا نرحب معا بالدكتور نعمان توفيق العابد المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. دكتور نعمان الله يمسيكم بالخير بداية.
2: شكرا أخي عثمان لك ولمتابعيكم وشكرا على الاستضافة.
0: نعم دكتور نعمان، يعني القرار لم يكن مفاجئا، كان في توقعات منذ فترة طويلة بتأجيل الانتخابات التشريعية واليوم صدر القرار الرسمي بتأجيلها، ماذا تقرأ في ذلك؟
2: نعم أخي عثمان، أولا يعني الانتخابات التشريعية والرئاسية هي استحقاق دستوري وأيضا استحقاق شعبي، كان من المفترض الالتزام بإجرائها في المواعيد المحددة في النظام الأساسي الفلسطيني المعدل، والذي هو بمثابة دستور للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. لذلك كان الخطأ الأكبر وربما الخطيئة أنه لم يتم الالتزام مهما كانت الظروف بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وبالتالي كان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية بعد 4 سنوات وكذلك التشريعية بعد 4 سنوات وهكذا حتى نصل إلى المرحلة الحالية. لذلك كان هناك أمرين لم يتم إلاجهما من الناحية الاستراتيجية ونعاني منهما أخي عثمان حتى هذه اللحظة، وأولا موضوع كما قلت عدم الالتزام بالمواعيد وبالاستحقاقات وبالنظام الأساسي الفلسطيني بالاستحقاقات الدستورية، والمعالجة الثانية أنه لم يتم معالجة الانقسام الفلسطيني والذي نعاني وسنعاني من آثاره وعانينا من آثاره طيلة الفترة الماضية، وربما ما يحدث الآن في فلسطين جزء كبير منه وفي القضية الفلسطينية جزء كبير منه أنه لم تكن هناك قيادات مؤهلة لإنهاء هذا الانقسام البغيض الذي تأثيرته سلبية وسلبية جدا أثرت وستؤثر على مسار القضية الفلسطينية. الآن نعم عندما طرح موضوع هذا ليس التأجيل الأول بالمناسبة، كان تأجيل سابق، والمشكلة أخي عثمان أن في الموعد السابق الذي تم تأجيله بناء على الظروف الميدانية وبناء على الظروف السياسية وإلا غيره من الاعتبارات التي ذكرت آنذاك، الأمر الآن لم يتغير. يعني عندما تم تحديد هذا الموعد والذي بالمرسوم السابق أقصد والذي يعني تم تحديد الانتخابات التشريعية، أول أمر أنه الظروف الميدانية ازدادت سوءا، الأمر الثاني لم يتم تهيئة لهذه الانتخابات لا من الناحية الحوار الوطني لا من الناحية الداخلية، حتى في داخل تنظيم فتح لم تكن هناك تهيئة لإجراء هذه الانتخابات، وبالتالي من المفترض عندما تحدد موعد أن تعمل على تهيئة الظروف منها السياسية الميدانية الفصائلية الحزبية الحوار الوطني إلى غير ذلك لتكون هناك انتخابات حرة ونزيهة ويرضى بها وترضى بها جميع الأطراف وتكون فعلا حقيقية تعبر عن صوت الشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني تحديدا التي ستجري فيها الانتخابات وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك كان السؤال الجوهري لماذا تم تحديد هذه الانتخابات وما زالت الظروف كما قلت كالظروف السابقة وربما أسوأ، ولم تعمل على تهيئة الظروف لإنجاح هذه الانتخابات ولتكون معبرة. والأمر الآخر تجاهل الشق الثاني بالانتخابات وهو الانتخابات بمعنى كان هناك مرة أخرى خطأ في هذا المرسوم وفي أمرين، تحديد التوقيت وفي أمر عدم إشمال الانتخابات الرئاسية، حتى أيضا نكون ونعطي انطباعا أننا فعلا نريد تجديد الشرعية بأكملها، أننا فعلا نريد أن نقوم بعملية إصلاح شاملة للمؤسسات الفلسطينية وتجديدها وإعطائها الشرعية اللازمة، وحتى أيضا نخاطب العالم بأننا فعلا جادون بما نطرحه دوما في موضوعات الإصلاح الذي يطالب به شعبنا وتطالب به فصائل وتطالب به كل الجهات والقيادات والمؤسسات وكل قطاع والنقابات وكل قطاعات الشعب، وأيضا حتى كمان الأشقاء والأصدقاء في الخارج أيضا يعلمون مدى جديتنا في موضوع هذه الاستحقاقات وفي موضوع تنفيذها. لذلك مرة أخرى كان من الخطأ تحديد الموعد السابق، ومن الجيد إذا يعني يعني من قام بخطأ يقوم بتصحيح هذا جيد، ولكن مرة أخرى من المفترض أنه لا يعني المشكلة ليست في تحديد المواعيد وإصدار المراسيم، المشكلة في أن هناك هل هناك جدية الآن لإجراء هذه الانتخابات والالتزام في موعدها وتهيئة الظروف سواء منها كما قلت الداخلية الفصائلية وكذلك الشعبية والحوار الوطني وكل ذلك والميداني، وأيضا العمل من الآن وليس قبيل لحظات من الانتخابات، العمل من الآن مع الأصدقاء ومع الأشقاء للضغط لإجراء الانتخابات، لأن هناك أيضا معيق هو معيق دولة الاحتلال
0: 100%.
2: وبالتالي هذا لا يتم في يوم وليلة، هذا يتم عبر كمان مرة ضغوط، والأهم من كل ذلك عبر ثقة أولا داخلية ووطنية وثقة دولية وثقة إقليمية بأن هناك تغييرا حقيقيا وإصلاحا حقيقيا يجري في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن هناك انتخابات حرة ونزيهة ستجري بإعداد جيد للغاية وبعيدا عن موضوعة التوريث وبعيدا عن موضوعة التعيين.
0: نعم، يعني يعني تشمل الانتخابات القادمة بالرئاسية والتشريعية معا، هل تعتقد أنها خطوة إيجابية وربما ترضي الجميع، جميع الفصائل الفلسطينية وأيضا المستقلين أستاذ نعمان؟
2: نعم، أولا هي من الناحية الدستورية هي استحقاق، يعني الانتخابات الرئاسية هي استحقاق كالانتخابات التشريعية، وهي استحقاق مضى عليه سنوات وسنوات كان يجب الالتزام به مرة أخرى بغض النظر عن الظروف المحيطة بفلسطين والتي هي دوما نحن في حالة طوارئ وفي حالة غير طبيعية، والمفترض أن أخي عثمان لا تقودون الظروف، من المفترض أن نقود الظروف نحن إذا كنا فعلا قيادات جادة ونعمل فعلا لتنفيذ برامجنا ولتنفيذ الإصلاح ولتنفيذ رؤية الشعب الفلسطيني، وحتى نكون أيضا بحجم مع معاناة شعبنا الفلسطيني وبحجم أيضا ما تؤمننا عليه بموضوعة القضية الفلسطينية، وأن يكون قيادة لهذا الشعب الفلسطيني. وبالتالي نعم، الانتخابات الرئاسية أيضا كما قلت حق وواجب، ومفترض أنها أجريت منذ فترة طويلة، ومن الجيد تزامنها مع الانتخابات التشريعية، على الأقل هناك تخفيف على المواطن الفلسطيني، هناك أيضا كما قلت إعطاء ثقة أكثر في موضوعة فعليا إجراء الانتخابات، وفعليا أننا نريد أن نحتكم لصوت الشعب بموضوعة اختيار الرئاسة الفلسطينية وموضوع اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني، وأيضا نعطي ثقة للإقليم ولدول العالم والمؤسسات الدولية جلها أننا فعلا جادون بموضوعة يعني تصحيح النظام السياسي الفلسطيني وإعطائه دفعة في موضوع تجديد الشرعيات والمشروعية لهذا النظام.
0: شكرا، شكرا كثير الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نعمان توفيق العابد، يعطيكم العافية وشكرا كثير على هذا.

Y así ya. بنمسي على صديقنا العزيز الغالي المغترب الأستاذ أدمون خير، ما أجمل رسالتك أستاذ أدمون، شكرا كثير على هاي الكلمات الطيبة التي تنبع دائما من القلب، شكرا كثير. أبو فايز بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان، يديم عليك الخير أبو فايز، شكرا كثير.

دائما وابدا من وجه تحيات المحبة للجميع. سامي النتشة، هيل النصار، عاطف مشعل، رامي غوالي، حمزة زبون، مدرسة ابو لطيفة لتعليم السياقة، وكل اللي بتابعونا من كل مكان يسعد مساكم بالخير والمحبة. هل اقتربت عودة عمال الضفة الى الداخل؟ الكل يتساءل والكل يتلقف اي خبر يا اخوان في ظل الوضع اللي بنعيشه اليوم، الوضع السياسي والوضع الاقتصادي.

0: بقول لك ماكرون الكل لاحظ الرئيس الفرنسي اللي مرة بنعرف شو مع مين حقيقة في قصة الحرب. اليوم بقول قيمة المعدات العسكرية التي سلمتها فرنسا إلى إسرائيل خلال الحرب الأخيرة ارتفعت من 16.1 مليون يورو في 2024 إلى 19.8 مليون في 2025 بزيادة تقارب 23% وفق تقرير وزارة الدفاع الفرنسية إلى البرلمان. قالوا عنا نفاق ماكرون. القناة الرابعة عشر العبرية تنشر خبر تتحدث عن المقاطعة الأوروبية لإسرائيل في أقصى ذروتها.
1: بسهم صابوني لو قطعوني شجف والواح صابوني ما حيد عن عشرتك.
0: العالم بقول العرب ما بصنعوا, يعني ماخذين فكرة عن العرب أو الدول العربية إنهم عندهم صناعات. اليوم السعودية فاجأت الجميع, فخر الصناعة العسكرية العربية. السعودية تكشف عن المدرعة هيت 8 إحدى أحدث المدرعات القتالية بتصميم سعودي وملكية فكرية سعودية بنسبة 100% في إنجاز يعكس التطور المتسارع للصناعات الدفاعية بالمملكة, ويؤكد أن السعودية لم تعد تكتفي باستيراد السلاح بل تتقدم نحو صناعته وتطويره أيضا. روان مساء الخير, ونمسي كمان مرة على كل اللي بتابعونا حقيقة على الطرقات. الله يسعد مساءكم. اليوم بثوا حقيقة مقطع فيديو عن الحرب الروسية الأوكرانية. مواطنين روس بتصدوا للمسيرات الطائرات المسيرة الأوكرانية بالعصي, يعني منظر يتحدث عن شجاعة الروس في مواجهة المسيرات, يعني بسقطوها بالعصي. وما بعرف في هاي المسيرات, يعني بقولهم كمان يعني إذا كانت تحمل متفجرات أم لا, لكن ما بعرف البنشر فيهن هل بالفعل النشر من أجل جلب المشاهدات أم أن حقيقة ما يجري في هذه الحرب المش معروف هل هي حرب أم يعني مواجهة بالمزاح ما بين الأوكران والروس, يعني صور كثير. نيويورك تايمز تنقل تقرير عن البنتاغون الذي يجهز خططا لاستئناف الحرب على إيران بضربات مكثفة تستمر 3 أيام, هذا ما تقوله صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن البنتاغون الذي يجهز خططا لاستئناف الحرب على إيران بضربات مكثفة تستمر 3 أيام. الخبر ينتشر وصحيفة معاريف

العبرية تنقل الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل شن هجوم منفرد على إيران، لكن رئيس الأركان الإسرائيلي أحبط الخطوة كما يقولون. صديقي محمود زيتون بمسي على الجميع، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، يعني دائما سعيدين بهذا التواصل. فادية هايكلين للخدمات، الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة. إسرائيل هيوم العبرية تنقل إيران نجحت في الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات بدون طيار الخاصة بها رغم أشهر من القصف. يعني الأخبار، أخبار الاستعدادات ربما كثير بتتحدث عن ما يجري. محمد حمدان بيقول والله يا أبو قصي لازم تحكي عن الناس اللي بيطلعوا إشاعات وبخوضوا في أعراض الناس قاعدين عنا في المحافظة، الله يجيب الخير يا رب. وهذا الموضوع يا أخوان من أكبر الكبائر، الناس اللي بتخوض في أعراض الناس، يا الله ما أكبر هاي الكبائر، هي يا أخوان أكبر من الفتنة وأكبر من القتل اللي هو قذف المحصنات. يعني ما بعرف شو اللي بيصير، لكن الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع يا رب وتوب على الجميع. للسائلين عن رجل الأعمال طارق النتشة، فريق الدفاع عن النتشة يقول عارضنا تمديد التوقيف لأن التحقيق امتد لأكثر من 90 يوما وشمل سماع عشرات الأشخاص وفحص مستندات والاستماع إلى موظفين من جهات رسمية من بينهم موظفون في الجمارك والضرائب. يذكر أن رجل الأعمال طارق النتشة ما زال موقوفا على ذمة التحقيق في قضايا يعني كثيرة بتحدثوا عنها، لكن حتى هذه اللحظة يبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. أبو كرم العيساوي بمسي على الجميع، طارق عساكر الله يسعد مساك، وحيد عواد مساء الخير لكل اللي بتابعونا من خلال الإطلالة المسائية، يسعد مساكم دائما وابدا. إسرائيل تهاجم الرئيس محمود عباس أبو مازن وتتهمه بإهام المجتمع الدولي بعقد الانتخابات التشريعية ثم يلغيها مرة أخرى، وذلك رغم أنه لم يصدر حتى الآن مرسوما يعني بالرد على ذلك. يذكر أن الرئيس أبو مازن أصدر مرسوما رئاسيا يعلن التأجيل رسميا ويحدد موعدا بديلا في 11 من أيلول من العام المقبل. الكنان يسعد مساكم. ترامب في تصريح حول النفط أو حول النفط في فنزويلا، الغنيمة للمنتصر، نحن نحقق مليارات الدولارات كل يوم، نحن نستحق ذلك يقول. بالمس على أخونا نادر الزغل أبو ضياء بقول أنا بتابعكم من الخليل، مساء الورد للجميع، يحفظك ربي ويديم عليك الصحة وهدات البال. شكرا كثير لكل إنسان صاحب كلمة طيبة يا أخوان، كل إنسان بظن بالناس الخير بنوجه له دائما ونقول له مساء الخير مساء المحبة. والناس اللي دائما عندهم الظن السوء، عندهم الأفكار السلبية، بنقولهم الله يهديكم، الله يراجعوا أنفسكم أقل ما فيها. فدائما خلوا عندكم الظن الخير، الظن الحسن بالآخرين. الظنون السلبية هاي ابعدوها من عقولكم، دائما الظن الحسن شيء جميل جدا، وخاصة عندما نسمع أي خبر خلينا نظن الظن الحسن. يعني حتى نكون قريبين من بعضنا البعض أكثر وأكثر، لأن الظنون يعني سلبية بحد ذاتها، ودائما إن بعض الظن إثم.
لكن الظن الحسن بالناس من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان، فهو دليل على طيبة القلب ونقاء السريرة، ويعكس نفسا لا تبحث عن الأخطاء ولا تتسرع في إطلاق الأحكام. ليس كل صمت تجاهلا، ولا كل غياب إهمالا، ولا كل كلمة قاسية تحمل نية سيئة، فقد تكون وراء التصرفات ظروف لا نعرفها وحكايات لا نسمعها وأوجاع لا نشعر بها. بالمساء على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم، وتحية خاصة لأخونا أبو محمد من رطاس، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل لابد أن نعود بمشيئة الله لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء، ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: راديو موال.
3: لزت تسفت على كتفي، حطيت كفي على

0: مساء الخير من جديد. في خبر عاجل ربما يتحدث عن مصادر محلية نقلا عن مصادر محلية وليست رسمية: مستوطنون يختطفون 3 مزارعين فلسطينيين من أرضهم قرب بلدة نحالين غربي كحم. حقيقة بنحاول نتواصل مع رئيس بلدية نحالين لكن ما برد على هاتفه، فالمعلومة حتى هذه اللحظة يعني غير يعني موثقة، لكن بنحاول نتواصل مع الأصدقاء. بنمسي على كل فتى الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة ودائما مساء الخيرات، ودائما بنقول مساء المحبة لكل اللي بيتابعونا كمان على الطرقات، يسعد مساكم جميعا دائما مساء الخير. وبتمنى من اللي بيبعتولنا رسائل على الخاص كمان يسعد مساكم، وما بنقدر نرد على الهواتف، هواتف البرنامج فقط هي المخولة بالرد وهي موجودة على البث المباشر. صديقنا نضال عمية الله يسعد مساك أبو محمد بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بتواصلك الجميل أنت وجميع المرافقين لك، الله يمسيك دائما بالخيرات والمسرات، ودائما نقول مساء المحبة للجميع يسعد مساكم. أبو الأيسم الغالي الله يسعد مساك، وبنمسي كمان على كل الأصدقاء حقيقة اللي دايما عيونهم على الوطن. أبو شادي بتحدث عن موضوع تأجيل الانتخابات، بيقول بالنسبة للناس اللي دفعوا وخاصة القوائم اللي دفعت $20,000 طبعا بتعود هاي الأموال إلا إذا بدهم يستمروا في التسجيل للعام المقبل، بس بعتقدش إنها يعني تستمر، هي بتتوقف جميع إجراءات لجنة الانتخابات وبيعودوا يبلشوا من جديد في العام المقبل حسب القانون الفلسطيني، يعني هيك العادة بتتم. دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع ويسعد مساكم، وبتمنى اللي عنده أي معلومات عن نحالين يا أخواني يتواصل معنا حتى نعرف شو اللي بيصير في نحالين. الحديث عن اختطاف 3 مزارعين كما يقول الخبر نقلا عن مصادر محلية طبعا، وهي الأخبار كما قلنا يعني بانتظار إن نكون. نادر زغل الله يسعد مساك أبو ضياء، شكرا كثير. أيوب عبيات الله يمسك دائما بالخيرات والمسرات، ودائما بقول مساء المحبة لكل الأشخاص اللي بيتابعونا كمان من كل أرجاء الوطن الغالي، يسعد مساكم يديم عليكم دائما الخير والمحبة. اليوم رفعت مؤسسة هند رجب دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية وأطباء ومسؤولين كبار في وزارتي الصحة والحرب الإسرائيلية، متهمة إياهم بالتورط في تعذيب وإساءة معاملة معتقلين فلسطينيين منذ 7 أكتوبر. وأكدت الدعوة أن الفرق الطبية أجبرت أو على معالجة المعتقلين وهم مكبلون اليدين ومعصوبو الأعين، وأن قيودا فرضت على نقلهم إلى المستشفيات المدنية. ووفقا لمؤسسة تند رجب استشهد ما لا يقل عن 29 معتقلا في المركز بحلول 20/2/2025 نتيجة للعنف الجسدي أو الإهمال الطبي بحق الأسرى. وتزعم الدعوة أن المتورطين مشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. هذا الخبر طبعا ينتشر عبر المواقع الإخبارية، صور كثيرة. أيضا الرئيس الروسي بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق الأوسط بدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكان حسبما نقلت وكالة أنباء عن الكريملين. وذكرت الوكالة أن روسيا يعني الوكالة الروسية عفوا أن المتحدث باسم الكريملين قال بالتنسيق مع الرئيس الإيراني نقل بوتين إلى ترامب وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للصراع. وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين استمرت نحو ساعة ونصف الساعة نقلت فحواها العديد من وكالات الأنباء الروسية عرض بوتين على ترامب حل أزمة يورانيوم إيران المخصب الذي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه. كما أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا لا يزال مطروحا. وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين شدد بوتين تحديدا على أن الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفذ بأي حال من الأحوال، إذ يمكن بل ينبغي التوصل إلى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات. هذا الحلول المقترحة، وهل سيكون هناك حلول قريبة أم لا؟ يسعد مساك ومساء الجميع. صديقي العزيز نضال العمية أبو محمد يسعد مساك ومسا جميع الركاب الموجودين معك فردا فردا، يسعد مساك. أخونا إبراهيم سالم صلاح من الخضر طبعا بعث لنا البيان، بيان النقابة، نقابة السائقين بالنسبة للاحتجاجية، الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء. كانت هذه في مقدمة حديث البلد أخوي إبراهيم سالم صلاح، ويعطيك دائما موفور الصحة والعافية، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو يسري اللي بتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك. إدريس صلاح الله يسعد مساك بالخير والمحبة، دائما بنقول لك يسعد مساك ومساء الجميع. خلينا ننتقل إلى نحالين، ومعنا من هناك رئيس بلدية نحالين المهندس نعيم فنون. أستاذ نعيم الله يمسيكم بالخير بداية.
1: أستاذ مساك يا ميت هلا.
0: نعم، ما صحة الأخبار المتناقلة حول الاعتداء أو اعتقال أو خطف ثلاثة مزارعين بالقرب من نحالين؟
1: يعني حقيقة كما وصلنا أن تم اعتقال أحد مواطنين قرية نحالين، بلدة نحالين، المهندس طاهر صافي، وكمان أربع أشخاص من بلدة الخضر ذو علاقة بالأرض التي يتم فيها التجريف في منطقة تدعى بانيا.
0: نعم،
1: ذهبوا للإطلاع على ماذا سيحصل هناك وتم اعتقالهم.
0: نعم، تم اعتقالهم من قبل الجيش والاعتداء مستوطنين
1: حقيقة. يعني الأولي الأخبار الأولية اللي وصلت إن تم اعتقالهم أو اختطافهم أو يعني
0: نعم، يعني ما في تواصل الآن معهم؟
1: لا يوجد أي تواصل معهم، يعني نحن بتواصل مع الارتباط الفلسطيني المدني وهم بتابعوا وشوفوا وين وصلت الأمور معهم.
0: نعم أستاذ نعيم، يعني نتحدث عن المنطقة بالتحديد اللي تم اعتقال الشباب فيها، يعني هذه المنطقة هي ضمن المخطط الهيكل لنحالين بتم العمل فيها؟
1: هي منطقة حدود، يعني منطقة تتبع على أراضي نحالين والخضر، مشتركة بين أراضي نحالين والخضر.
0: نعم،
1: اسمها بانيا.
0: نعم، هذه المنطقة مزروعة يعني بأشجار الزيتون العنب؟
1: مزروعة بأشجار الزيتون والعنب والبرقوق وكل الأشجار، يعني أرض زراعية بحت.
0: نعم، هل هي قريبة على إحدى المستوطنات يعني حتى يمنع الوصول إليها؟
1: هي قريبة على بؤرة استيطانية، يوجد هناك بؤرة استيطانية رعوية وهي قريبة عليها ولم يسمح للمواطنين بالدخول أو الوصول إليها.
0: نعم، هل تكررت الاعتداءات على المواطنين في هذه المنطقة سابقا أستاذ نعيم؟
1: نعم صحيح، تكررت، كانوا يعتقلوهم يحشروهم يوم كامل بعدين يتركوا سراحهم.
0: نعم، لديكم أنتم تواصل مع الجهات الرسمية الحقوقية حقيقة عند حدوث أي حادث؟
1: نعم، نتواصل مع الارتباط المدني الفلسطيني فورا.
0: نعم تبلاهم. بشكل عام عندما نتحدث عن أراضي نحالين حقيقة، كيف الوضع اليوم بعد يعني هذه الأوضاع الصعبة اللي بيعيشها الوطن بشكل عام أستاذ نعيم؟
1: والله أراضي نحالين بالتحديد يعني يمكن زيها زي أي بلد فلسطينية، ولكن في هناك خنق أكثر وأكثر حول أراضي نحالين، يعني القاعدة كل يوم تتقلص، تتقلص الأراضي اللي مسموح للناس يصلوا لها يشتغلوا فيها، يعني لدرجة أنها صارت شبه معدومة الأرض.
0: نعم، يعني في تضييق كبير على المواطنين في هذه المناطق.
1: كبير جدا.
0: نعم، جهودكم مباركة الأستاذ نعيم فنون رئيس بلدية نحلين، وسنبقى على التواصل إذا ما جد جديد. شكرا، شكرا كثير. إذن هذا ما جرى في نحلين، الحديث عن اعتقال 4 أشخاص وليس 3، نعم نعم 5 أشخاص، 5 أشخاص كمان. يردنا ودائما نتمنى السلامة للجميع، ودائما سعيدين حقيقة بتواصل طواقم موال دائما مع جميع الأخبار حتى ننقل لكم دائما الخبر من مصدره الرسمي.

طبعا بعد شوية رح نكون مع أحوال الطرقات بعد أخذ إشارة من أخونا أبو محمد حتى يكون هناك تحديث لآخر آخر تحديث لأحوال الطرق. كل بتحدث عن الاستعدادات وبحدثوا كمان عن إمكانية إيجاد الحلول الحلول الدبلوماسية إن شاء الله. ترامب يصرح الآن إيران لن تمتلك النووي. طبعا محدش يعني بتحدث إن إيران ممكن أن تمتلك النووي أو فكرت بامتلاكه. ترامب يقول إيران لن تمتلك النووي. كانت تجهز نفسها للذهاب إلى المدرسة. الحديث عن استشهاد الطفلة شهد عبد الرزاق النجار 8 أعوام إثر استهدافها برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة الجوازات بمدينة غزة. طبول الحرب تقرع مجددا كما يقول الإعلام العبري. إسرائيل تستعد ضرب إيران حتى عشية الانتخابات. لا تنتظر الضوء الأخضر من أمريكا كما تقول. والجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته لكافة السيناريوهات بما فيها شن هجوم مباغت. كل ذلك وفقا للقناة 13 العبرية. جرائم المستوطنين تبلغ ذروتها في موسم قطف الزيتون. صور من عدة مناطق يتم الاعتداء على المواطنين، قطع الأشجار، حرق المركبات. صور من كافة مناطق الضفة. ترامب يشن هجوما كاسحا على القاضية الجنوب أفريقية التي فازت بجائزة نوبل للسلام. هذه المرأة لا أعرف عنها سوى أنها تكره إسرائيل، يقول ترامب. أستحق 8 جوائز نوبل للسلام، ولن ننسى يا النرويج أنكم لم تمنحوا هذه الجائزة لصاحب أعظم سجل، صاحب أعظم سجل في التاريخ. كما يقول ترامب غاضب جدا لعدم حيازته على جائزة نوبل للسلام، وربما يريد أن يفرغ غضبه ويهاجم المرأة الإفريقية أو القاضية الجنوب أفريقية التي فازت بجائزة نوبل للسلام. زعيم حزب الخضر البريطاني، البريطانيون يشعرون بالإشمئزاز والصدمة جراء ما جرى في غزة. أبو الأشهم مبارك، الله يسعد مساك أبو الأشهم، والله والسبع حبيبنا أبو الأشهم. بلاش تخلي ترامب يحطنا في رأسه أبو الأشهم. عد مساك الحلو أبو الأشهم، أخ وصديق عزيز. الجيش يقوم بملاحقة وطرد المزارعين الفلسطينيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى أراضيهم في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله. جامعة بيرزيت تنعى رئيسها الأسبق الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة الذي توفي صباح اليوم بعد مسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء في خدمة الجامعة والتعليم والبحث العلمي رحمه الله. حماية المستهلك تصدم المواطنين. حماية المستهلك تقول لا حلول لخفض أسعار اللحوم في الأسواق. كيلو الخروف في بعض المناطق في بيت لحم وصل إلى 115 شيكل. بعض المحلات في بيت جالة ومنطقة العبيدية ودار صلاح مع التنظيف الكامل يباع بحوالي 125 شيكل للكيلو حسب شهود وحسب مواطنين أكدوا إنهم قاموا بشراء لحم الخروف الطازجة، وبعد تنظيفه قاموا بتوزينه. الكيلو ارتفع عن 115 شيكل
وربما يصل إلى 125 شيكل في بعض المناطق. أبو الأشهم يقول قاطعوا للخروف، مع العلم أن نصف الشعب إذا لم يكن ثلثيه مقاطعين من فترة طويلة. أبو الأشهم

0: دائما وابدا بنوجه تحيات المحبه للجميع وبنقول مساء الخيرات والمسرات ودائما وابدا بنقول مساء الخير للجميع لاننا مش شايفك. يا ريت من بلديه الخضر نظر بمنطقة قصر الهوى بدها تنظيف, بدها بنية تحتية, مزارع كسارات ما في مجاري منطقة قصر الهوى. هذه رسالة من أبو وديع هاني, الله يفرجها يا رب. أبو الأشهم بيقول والله من 7 أكتوبر وأنا واللحمة الخروف حرابة لحمة الخروف غالية. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات, الله يسعد مساك أبو محمد.
1: مساء الود والورد أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
2: قبل ما نبدأ في موضوع الطرقات, كيف تبدو أسعار اللحوم الحمراء في أريحة؟ هل مرتفعة مثل درجات الحرارة ولا عندكم فيها أخف شوي معنا؟
1: احنا الحرارة إذا ما كانتش من فوق 35 بالأيام هذه ما بنقبل بالمرة, نحس ان في خلل بالفضاء الخارجي.
2: نعم.
1: أسعار اللحمة أنا قبل أقل من ساعة شريت 2 كيلو خروف بلدي يعني 100 شيكل الكيلو, ما بعرف شو سعرها عندكم أنتم.
2: 100 شيكل يعني قريب, يعني سعر قريب لعنا نفس الشيء تقريبا.
1: ومكلف, العلف مكلف والنقل مكلف, كله مربوط بالمحروقات كله من إلهه.
2: نعم.
1: وأول على آخر جبت المواطن.
2: نعم 110 شيكل عندنا, وفي بعض المحلات 115 يصل في بيت لحم, لكن 100 شيكل في أريحة منيح, إلا حدا حاب يشتري خروف ينزل أريحة. تفضل أبو محمد.
1: صار يا أبو قصي بيشتروا 4-5 كيلو لحم مستورد و2 كيلو خروف بيشكلوه عشان يطعموا الأكلة كلها. وهذه
2: حبيبنا أبو محمد
1: الله يكرمك.
2: نعم. كيف تبدو أحوال الطرق أبو محمد؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة, راس الجورة, فرش الهواء, نابيونس, الفحص, سلكات بجميع الاتجاهات, أما العروبة تمر مغلقة كما هي. مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنون الاحتلال, نتحدث عن راس دجالة, النشاش, عش الغراب, جناتة, عقبة حسن, سكنات نصار, طريق المقابر, امراح, رباح, أم سلمونة, والمشية. الكونتينر سالك بالاتجاهين, العزرية أزمة باتجاه الجنوب, الزعيم بداية أزمة باتجاه الشمال, دوار عناتة أزمة بجميع الاتجاهات, دوار حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين, حاجز جبع بهذه اللحظات سالك بالاتجاهين, لسعور مالله والبيرة مغلق بالاتجاهين, عين سيني, عطار البلد, عطار البرج, سلكات, تلواد يبرود, الطيبة, المصعية, وسنجل, سلكات. مداخل ومخارج أريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال, أما حواجز مدينة نابلس تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتيسير بكلا الاتجاهين, أما حاجز 17 وحاجز بيت فريك تم فتحهما بالاتجاهين وهما خاليان من جنود الاحتلال. عورت أزمة للمغادرين سائلك القادمين, المربع سر دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. عنا باتجاه طول كرم سائلك للقادمين, أزمة للمغادرين, بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي كثافة سير عالية جدا وأزمة ماشية بالاتجاهين بسبب إشارة المرور. مدخل سلفيت الشمال الغربي حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال. هاي المعلومات والإحداثيات أبو قصي هي حتى اللحظة, في كل دقيقة تتغير الطريق من فاتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها. نتمنياتنا بالسلامة للجميع.
2: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا, شكرا كثير, الله يكرمك. شكرا كثير. طبعا نذكر أن أحوال الطرق تتغير ما بين الفينة والأخرى, ديروا بالكم على الطريق. وطريق السلامة دائما نتمناه لكافة متابعينا. أبو الأشهم بقول روحوا على العروضات ومالها لحمة العجل صفر دهون. يسعد مساءك ومساء الجميع, ودائما بنقول مساء المحبة لكل الأشخاص اللي بتابعونا من جميع أرجاء الوطن الغالي فلسطين. بنذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي إلى صافي معتدل في المناطق الجبلية, دافئا نسبيا في باقي المناطق. يعني ما بلزم الليلة تحمل جاكيت إذا كنت تريد الخروج في ساعات الليل المناطق المفتوحة. الجو رح يكون دافئا نسبيا
0: هذا الليلة. غدا الأحد جو غائم جزئي إلى غائم معتدل في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع بإذن الله سقوط زخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية. هذا بالنسبة لأحوال الطقس، يبقى الله دائما الأعلى والأعلى. أبو عمار عبد الله واد رحال بتمسي عليك، الله يمسيهم بالخير، أهلنا وعزوتنا في واد رحال.
3: اليوم جيت اليوم غني الميزان وعتاب.
0: وعن وادي رحال من القرى الفلسطينية الجميلة والمميزة، تقع على بعد حوالي 5.7 كيلومتر هوائي جنوب مدينة بيت لحم، وترتفع عن سطح البحر حوالي 894 مترا. واد رحال تعود إلى عام 1890، ويعود أصل سكانها إلى حارة الفواغرة في مدينة بيت لحم، شرقا جناتة، غربا مستوطنة إفرات، شمالا قرية الخضر، وجنوبا وادي النيص. أبو عمر بكل مخيم الدهيشة بمسي عليك، الله يسعد مساكم بالخير والمحبة.

0: أحلى ناس وأحلى مخيم. يسعد مساكم جميعا. أبو عمار الله يسعد مساك. بكل أبو عمر حجازي مختارها كبير البلد أبو عمر والله. بقول لك مخيم الدهيشة سمي بهذا الاسم نسبة إلى طبيعة المكان الذي أقيم عليه، حيث كان في السابق معسكرا للجيش المصري، وكانت الأرض مليئة بالأشجار التي تدعى باللهجة المصرية هيشة، ثم حرفت الكلمة مع مرور الوقت لتصبح الدهيشة. هنا أيوب ببعث لي بكل المعلومة كانت عندها في السابق. المعلومة كانت عندك في السابق. التأسيس أنشئ مخيم الدهيشة عام 1949 جنوب مدينة بيت لحم، يقع بمحاذاة الشارع الرئيسي الواصل بين بيت لحم والخليل، ويبعد عن مدينة القدس حوالي 23 كيلومتر. تنحدر أصول سكانه من عشرات القرى الفلسطينية المهجرة عام 1948 غربي القدس والخليل. حبيبنا أبو عمر أنت على راسي والله. حديث البلد انتهى لهذا المساء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شكرا لكل من رافقنا، شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من علق سواء تعليق إيجابي أو سلبي. نقول لك يعطيك العافية وتسلم هالأياتي. أبو ضياء شكرا كثير. الأخت نعيمة صلاح يزيدكم ألف عافية يا رب. نترككم دائما في حفظ المولى. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. زينوا وجوهكم بالابتسامة. أبو عمار شكرا. أبو عمار شكرا. عماد سليب يزيدك ألف عافية يا رب. سامر جبران يسعد هالمساء. لحديث البلد دوما بقية. انتبهوا لحالكم، فكروا في حالكم شوي يا اخوان، ما تضل تفكروا في غيركم. هيك اجلس مع نفسك قول انا شو محتاج. فهمي صالح، نلتقي على خير بمشيئة المولى. اخي فهمي ابو امير يزيدك الف عافية يا رب. يديم عليكم الصحة والعافية وهدات البال. بنتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة ودافئة برفقة من تحبون. يقول لك الإنسان اللي بقعد مع إنسان بحبه بيعطيه طاقة إيجابية، ممكن إنه يساهم كمان في علاج بعض الأمراض الموجودة عنده. فدايما خليكم قريبين من الناس اللي بتحبوهم وبيحبوكم. البحر مالح والناس مصالح. يسعد مساك مين ما كنت. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مساكي توصل يا عثمان، يعني هو بده يسلحونا اواعينا يعني؟ خلينا نهج بس وين نهج؟ كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ ايه انتم بتسووه؟ وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل في بعضها، الكساس راجعة والناس مش قادرة تعمل هذا. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لأخذ ويصرح في التصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس يعني بتشغلها. أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: اكشن.
1: وانا برضو بحبك من زمان.
0: بس انا بحبك ب...
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده مش هينفع.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مراه وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا بل بعاقبها من فضة الدولة.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

جعان الجيش يغبيش قبل الحان طير ما يطيله ما يطيله ما حد عن الجيش داويش واللي عاد غبيش يذله يذله.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. تعال نرى ذلك معا اليوم.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأكارم، نلتقي بكم من جديد على الخير والمودة في حلقة أخرى من كنوز الحكمة، راجية أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا.

تقول إحداهن ما يلي: كنت قد اشتريت هدايا لأطفالي في أسبوع العيد، وما كدت أدخل من باب الشقة حتى لمحوا لفائف الهدايا التي أحملها لهم. وفي غمرة اشتياقي ولهفتي وفرحي بفرحتهم عند تلقي الهدايا، وجدت نفسي ألقي باللفائف على جنب وأفتح ذراعي لأحتضنهم وأقبلهم، ولكني وجدتهم قد انصرفوا عني وأسرع إلى اللفائف ليروا ما بداخلها. انتظرت حتى أفرغوها وعدت مرة أخرى لأفتح ذراعي وأقبلهم، وحتى هذه المرة لم يهتموا. بدت مشاعر حب قوي واشتياق من طرف واحد، ووجدت أن لهم العذر، فهم ما زالوا أطفالا لا يفهمون أن حضن الأم أجمل وأروع من هدايا العالم بأسره. وتذكرت من خلال هذه الواقعة مشاعرنا السلبية أحيانا تجاه أبينا السماوي الذي يفتح ذراعيه دائما مناديا لنا كأولاد أحباء له: تعالوا إلي، اطلبوا تجدوا، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. ولكننا بسبب طفولتنا الروحية نرى فرحتنا في العطايا وننسى الآب المعطي والحضن المفتوح الذي نجد فيه راحة لنفوسنا ومشاركة لظروفنا ومشاعر حب فياضة صادقة من قلب المسيح. ليتنا عندما نمد يدنا لنأخذ من يديه السخيتين أن لا ننسى الحضن الحنون المشتاق لضم أولاده ليفرح بهم ويفرحوا هم به.

أشكرك يا ربي لأن كفايتي منك، لا يعوزني شيء، نعمتك تكفيني، معك لا أريد شيئا في الأرض، فأنت لي كل شيء. أشكرك يا رب لأنك تملأ كل احتياجي، أنت تجيبني قبل ما أدعوك، وفيما أنا أتكلم بعد أنت تسمعني. أشكرك يا رب لأنك لا تهملني ولا تتركني، فلو خذلني الجميع، بل لو تركني أبي وأمي، فأنت يا رب تضمني وفي طمأنينة تسكنني. أشكرك يا رب لأنك في يوم ضيقي دعوتك فاستجبت لي. طيب أنت للذين يترجونك، للنفس التي تطلبك. أشكرك يا رب لأن مراحمك لا تزول، هي جديدة في كل صباح، وعطاياك صالحة لأولادك. أشكرك يا رب.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى ودراسة جديدة في سفر اللاويين.
1: مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 26 منه. كنا قد انتهينا المرة الماضية من الأصحاح 25 حيث تحدثنا عن سنة اليوبيل. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية فيصبح المجموع 49 سنة، والسنة التي تلي هي سنة اليوبيل التي يجب حفظها، وهي أكثر السنين فرحا للشعب. القصد الأساسي منها هو التحرر من الطمع. كانت الأرض خصبة لدرجة أنه لم يكن حاجة لفلاحتها كل سنة. كان الله يأمر ببركته، وبركة الله أفضل من زرع الإنسان. لم يسمح الرب لأي واحد أن يحتكر الأرض لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. كذلك كانت كل الممتلكات ترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته. كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة الثامنة ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة التاسعة إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد 23، والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. كان الله مهتما بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استبعاد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. والآن إلى الأصحاح 26 وقبل الأخير من سفر اللاويين. أذكرك مستمعي أننا سنباشر تأملاتنا في الإنجيل بحسب مرقس حالما ننتهي من دراسة سفر اللاويين، لذا أتطلع إلى رفقتك لي في هذه الدراسة الشيقة. يمتلئ هذا الأصحاح بأدوات الشرط والتي تضع الشروط لامتلاك الأرض. كان الله سيتصرف حسب ردود أفعالهم على شروطه. الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. الله يحبك ويريد أن يمطر عليك بالبركات، ولكنك قد تضع مظلة عدم الاكتراث أو شمسية الخطية أو حاجز الخروج عن إرادة الله. عندما تفعل ذلك فإن بركات الرب لن تهل عليك، كما أن شمس محبته لن تشرق فوق رأسك. عليك أن تزيل كل الحواجز والمظلات لتختبر عمق بركات الله الروحية. لابد لنا في البداية أن نقرأ من العدد الأول وحتى 13 من هذا الأصحاح 26.
0: لا تصنع لكم أوثانا ولا تقيم لكم تمثالا منحوتا أو نصبا، ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف، يطرد 5 منكم 100 و100 منكم يطردون ربوة، ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف، وألتفت إليكم وأثمركم وأكثركم وأفي ميثاقي معكم، فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد، وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما.
1: الآيتان الأولى والثانية تلخصان الجزء الأول من الوصايا العشر، أي علاقة الإنسان بالله. وكان على الشعب أن يهتموا بهذه الأمور إذا ما أرادوا أن يمتلكوا الأرض. لقد أعطيت الأرض لهم، لكن تمتعهم فيها يعتمد على طاعتهم لله. من ناحية كان عليهم ألا يعملوا أصناما، وكلمة صنم أو وثن بالعبرية تعني لا شيء. من الصعب جدا أن نعمل لا شيء في حياتنا، ومع ذلك فيوجد الكثيرون الذين يعملون لا شيء في علاقتهم بالله. أي شيء يأخذ مكان الله هو عبارة عن لا شيء. من ناحية أخرى كان عليهم ألا يصنعوا صورا منحوتة ولا يسجدوا أمامها. من الأمور الواجبة أيضا حفظ السبوت واحترام الأقداس، وأساس طاعة هذه الوصايا هو أنا الرب. هل لاحظت أداة الشرط إذا مستمعي؟ إذا ساروا حسب الطريقة المبينة لهم فإن الله يعدهم بهذه الأشياء. امتلاكهم للأرض مرتبط بطاعتهم لإرادة الله لهم. هنا الله يحترم إرادتهم. إذا ابتغوا الطاعة فإنه يباركهم. ويبدو أن البركة الأولى لطاعتهم هي المطر. هذا ما نجده في سفر التثنية والأنبياء كحزقيال: وأجعلهم وما حول أكمتي بركة، وأنزل عليهم المطر في وقته فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في الأرض، ويعلمون أني أنا الرب عند تكسير ربط نيرهم، وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم. هذا يوم مستقبلي تحدث عنه الأنبياء كعاموس ويوئيل. ها أيام تأتي يقول الرب: يدرك الحارث الحاصد، ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا، وتسيل جميع التلال. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البيادر حنطة، وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وعدهم الله بالإثمار والمطر والسلام. الانتصار على أعدائهم سيكون أيضا جزءا من بركتهم. هذا ما سنراه عندما يرسل الله صموئيل وداود ودبورة وجدعون وإيليا وغيرهم. هؤلاء جزء من مواعيد الله للشعب: رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. سيتزايد عددهم دون أن ينقص طعامهم، لأن الله سيسدد كل احتياج لديهم. والمسكين في وسط الشعب كان دليلا على البركة، وهذا هو الرجاء العظيم لمستقبل الأرض الأبدية. هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. كان ينبغي أن يكون حضور الرب معهم حصنهم ومجنهم، ومهما تكن الآلة التي تصور ضدهم فإنها لا تنجح، ولكن التمتع بمحضر الرب يقتضي الطاعة، لأن الرب لا يصادق على جماعة ويتنازل إليها ما دام الشر أو العصيان معروفا في وسطها. وهكذا نحن مستمعي، فالذي لا يعرف مستندا سوى ذراع الرب، ولا يجد له معتمدا سوى تلك اليد التي لا تمد للمحاباة عن النجاسة أو الدفاع عن العصيان، فقوته في السير مع الله بروح الطاعة والخضوع. وما دام هذا حاله، فالرب يصبح له كسياج من نار يدفع عنه هجمات العدو. وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. الله يعد بالشركة مع الذين يطيعونه، وهذا ما يقوله لنا اليوم أيضا. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الله يريد أن يكون في شركة معنا. إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. الوعد المستقبلي بالبركة يرتكز على التاريخ الصلب لماضيهم عندما خلصهم الله من العبودية في مصر، ويقول اليوم لنا الرب: لقد خلصتكم في الماضي، ألا تثقون بي لخلاصكم في المستقبل؟ الذي ابتدأ فيكم كل عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يمكنك أن تطمئن يا صديقي بأنه ما دام قد أحضرك وأحياك حتى هذه اللحظة فإنه سيقودك حتما إلى يوم يسوع المسيح. ولا بد لي هنا أن أقول هللويا مجدا للرب. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 14 وحتى 22 من الفصل 26.
0: لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم: أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي، أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فأحطم فخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي، أزيد عليكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم.
1: هناك 3 أمور تفسخ العهد مع الله: رفض الاستماع ورفض الطاعة واحتقار أحكام الله ووصاياه. خرق عهد الله يمكن أن يأتي بالدينونة على الشعب والأرض، ثم يعطينا 1 درجة للدينونة: رعب، هلاك، ألم، وجع قلب وخراب في المحاصيل. سيذبحون من قبل أعدائهم وسيستعبدون لهم، ويمكنك أن ترى أمثلة على ذلك في سفر القضاء. كانت رسالة الأنبياء للشعب تلفت انتباههم للحقيقة بأنهم كسروا العهد الذي أبرمه الله معهم، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينتك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا. بعد ذلك تأتي الدرجة الثانية من الدينونة: إذا استمروا في غيهم وعصيانهم فإن الله سيدينهم 7 مرات، مما يدل على دينونة مكتملة. سينكسر كبرياؤهم ولن يكون هناك مطر وستفسد المحاصيل. الدرجة الثالثة للدينونة عبارة عن الأوبئة والوحوش التي ستجتاح الشعب. ما عليك إلا أن تقرأ سفر القضاء لترى ماذا حل بهم وكيف فقد الإنسان السيطرة على الطبيعة. الدرجة الرابعة للدينونة نجدها في الآيات التالية من العدد 23: وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم بالخلاف، وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. لاحظ تكرار الرقم 7 الذي يشير إلى التكميل: سيهدم العدو حصونهم والأوبئة ستضرب الشعب، وفي نهاية الأمر سيذهبون للسبي. لقد سبق وحذرهم النبي حزقيال من الوباء والجوع والسيف، وقد وقعوا فعلا في كل هذه. وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي، وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة، ولا أشتم رائحة سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم، وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة. هذه الدرجة الخامسة من الدينونة وهي قصوى، إنها نتيجة الحرب في محاصرة المدن، وقد تحقق ذلك في محاصرة السامرة وفي أورشليم على يد البابليين بقيادة نبوخذ نصر، كذلك عندما دمر تيتوس الروماني القدس سنة 70 للميلاد. حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم، حينئذ تثبت الأرض وتستوفي ثبوتها. هذا هو سبب أخذهم للسبي. خلال 490 سنة أخفق الشعب في حفظ الثبوت خاصة السنة السبتية، وظنوا أنهم يفلتون بهذا، ولكن أخيرا قال الله كفى وأخرجهم من الأرض لمدة 70 سنة. كم كان دقيقا؟ 70 سنة من الفشل أنتجت 70 سنة من العقاب. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 26 من اللاويين بدءا بالعدد 40.
0: لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب أبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف، وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم، إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض، والأرض تترك منهم وتستوفي ثبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي. ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم، لأني أنا الرب إلههم، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها أنا الرب. هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى.
1: يخبرهم الله بإمكانية مكوثهم في الأرض إذا ما أطاعوا، وإلا فلا، ولكنهم يستطيعون أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله إذا ما كانوا خارج الأرض، وهو سيعيدهم إليها. وفي سفر دانيال نجد أن دانيال رجع بقلبه إلى الله بالصلاة عندما كان في بابل واعترف بخطايا الشعب، والله سمع وأرسل إليه رسولا يقول له إن الشعب سيرجع، وفعلا عادوا بعد السبي إلى الأرض. جلبوا الدينونة على أرض فلسطين تماما كما جلب آدم الدينونة على الأرض كلها بخطيته. وهكذا نأتي إلى انتهاء تقديم الوصايا هنا في سفر اللاويين، ولكن الأمر لم ينتهي بعد. الله يؤكد أسفار الشريعة التي أعطاها لموسى. نظر الله عبر العصور إلى فشلهم المستمر وإلى أمانته العظيمة، ورأى الانتصار النهائي. لم يكن بإمكان موسى أن يأتيهم بالبركات الأبدية مع أنه كان وسيطا. على العالم أن ينظر إلى آخر، ويوحنا في إنجيله يعطينا الجواب، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.